0: 101.7 اف ام.
1: تجمعنا الدنيا احيانا باشخاص لا نعرفهم ولا نشعر باي احاسيس تجاههم، وفجأة وبدون مقدمات يصبحون هم الجزء الاهم في حياتنا. كذلك هو السكن.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي

0: يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم.

0: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
0: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8:00 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM، عبر أيضا قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة لهذا الخميس 21 من أيار 2026. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة. يبدو أن الملف الأهم لهذا الصباح هو ملف أسطول الصمود الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجولة بن غفير بين الناشطين الذين كانت رؤوسهم إلى الأرض. تحياتي إنجي سابا مستمعينا، ونرافقكم لساعة من الزمن في أخبار الصباح. إذن موضوع التنكيل بناشطي أسطول الصمود يتصدر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكل شيء ينتنقل بين الناس لهذا اليوم. يبدو أنه لم تمر هذه الحادثة بسلام كما كان بن غفير يتأمل. ترى نتنياهو حكى هذا لا يمثل صورة إسرائيل. ووزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أيضا قال في تغريدة على منصة الأكس، قال إن ما جرى يمثل ضرر متعمد بصورة إسرائيل، وصف الواقعة بأنها عرض مخزي أجهض جهودا طويلة، وصفها بأنها ناجحة بذلها جيش الاحتلال وخارجية جيش الاحتلال وجهات أخرى لتحسين صورة إسرائيل، وأن تصرفات بن غفير لا تعكس وجه إسرائيل. في المقابل رد بن غفير على تغريدة ساعر متهما بعض أعضاء حكومة الاحتلال بعدم فهم كيفية التعامل مع من وصفهم بمؤيدي الإرهاب. قال بن غفير أيضا أن إسرائيل لم تعد طرفا ضعيفا، وأن كل من يصل إلى أراضيها لدعم حماس سيواجه ردا حازما على حد تعبيره. إذن هذا المقطع، مقطع الفيديو كان من ميناء أشدود، ظهر فيه بن غفير وهو يشرف على اعتقال ناشطي أسطول الصمود، وبدأ النشطاء مكبلين معصوبي الأعين على الأرض، وبن غفير وجه إليهم إهانات لفظية وصفهم بداعمي الإرهاب، وقال نحن أصحاب الأرض هكذا يجب أن يكون الأمر، وقال لعناصر الشرطة ألا تتفاعلوا مع صراخهم. الصحف الإسرائيلية كتبت أنه بن غفير اعتبر خلال جولة في الميناء أن النشطاء جاءوا مليئين بالغرور قبل أن يفقدوا بطولتهم، ودعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى احتجازهم لفترة مطولة في السجون المخصصة للأسرى الذين تصنفهم إسرائيل ضمن قضايا الإرهاب. حكى لنتنياهو بالآخر أعطيني إياهم في السجون وأنا بورجيك شو بسوي فيهم. طبعا رافق هذا الموضوع موجة انتقادات، غضب دولي كبير، صارت الدول تنادي السفراء الإسرائيليين عندها. كولومبيا مثلا طردت السفير الإسرائيلي على خلفية هذا الموضوع. أستراليا أيضا يعني كانت غاضبة جدا جدا، ويعني كانت في موجة من التصريحات لأستراليا. طبعا في كراهية كبيرة جدا الآن تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أنه بن غفير كمل على هذه الصورة. اليوم رح نشوف كمان خلال الأخبار من هي الدول اللي ردت ونددت بهذا الموضوع أو حتى طردت السفراء. الكنديين أيضا استدعوا السفير للاحتجاج على هذه المعاملة، والوزير الخارجية الفرنسي طلب من طواقم الوزارة استدعاء سفير إسرائيل أيضا في فرنسا للتعبير عن استياء فرنسا
مما حدث. طلب أيضا وزير الخارجية الفرنسي بالإفراج عن المواطنين الفرنسيين تحديدا المشاركين في أسطول الصمود بأقرب وقت ومعاملتهم باحترام. رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني والوزير الخارجية أيضا قالوا أن معاملة إسرائيل للنشطاء قافلة كسر الحصار غير مقبولة. توقعوا اعتذار من إسرائيل بشأن هذه المعاملة. إيطاليا استدعت السفير. الخارجية البلجيكية أيضا. بريطانيا ما استدعت السفير بس قالت نشعر بالصدمة من قيام الوزير الإسرائيلي بن غفير بالاستهزاء بالمشاركين في أسطول الصمود. وزير خارجية هولندا علق على الفيديو قال سأستدعي السفير بعد هذه الصور الصادمة والغير مقبولة.

واليوم كمان مرة كولومبيا صبحت طارد السفير. إذن هذه الدول عبرت عن استيائها الشديد من هذه المعاملة، فيعني هذا لا يأتي جزء على واحد، يعني واحد بالألف مما يتعرض له الفلسطينيين يوميا، وخاصة إذا ما يعني قلنا في السجون، يعني هذا واحد بالمليون مما يتعرض له الفلسطينيين في السجون. فتحت إدارة بن غفير يعني الكثير يحدث. أما في الداخل الفلسطيني فطبعا موضوع الرواتب وموضوع يعني الإضرابات وكل هذا الكلام يؤثر على الداخل الفلسطيني بشكل كبير جدا. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قالوا إنه النقابات يجب أن تتوقف عن هذه الإضرابات، ويجب أن نكون يد واحدة في ظل تصرفات الاحتلال وكل هذا الكلام. ولكن النقابات الصحية اليوم صبحت معلنة إنه اتحاد نقابات المهن الصحية، نقابة التمريض التمريض والقبالة، ونقابة موظفي الخدمات الصحية أعلنوا عن خطوات تصعيدية تشمل تقليص الدوام إلى يوم واحد من كل أسبوع، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها صرف رواتب كاملة وجدولة المستحقات السابقة. إذن دوام الرعاية الصحية ومراكز وزارة الصحة ومختبرات الصحة العامة والمختبرات التخصصية كلها دوامها يوم الأحد فقط من كل أسبوع، دوام المستشفيات بنظام الورديات أسبوعيا وللحالات الطارئة فقط، على أن تتولى الوزارة تغطية العجز في أعداد الموظفين. كمان وزارة الزراعة، وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد، وزارة الصناعة، وسلطة جودة البيئة، سلطة المياه، ووحدة الاعتماد والجودة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، دوامهم يوم الأحد فقط من كل أسبوع. طبعا النقابات يعني هددت بتصعيد هذه الخطوات الاحتجاجية، وهذه قالوا عنها إجراءات أولية وتحذيرية فقط قبل الوصول إلى مرحلة الإغلاق الكامل. طبعا النقابات حملت الحكومة مسؤولية انهيار القطاع الصحي في فلسطين في ظل استمرار التجاهل، تجاهل المطالب طبعا للنقابات الصحية ونقابة التمريض وموظفي الخدمات الصحية، وقالوا عن أعلنوا عن خطوات تصعيدية، فبالتالي يعني بدهم الرواتب كاملة وجدولة المستحقات السابقة.

أيضا لهذا الصباح من الأخبار والتطورات، محكمة الاحتلال العليا أصدرت قرار جائر يشرع خطط الاحتلال في المسجد الإبراهيمي. إلى التفاصيل، إذن المحكمة، محكمة الاحتلال العليا، أصدرت قرارا جائرا منحت فيه الشرعية لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومصادرة صلاحيات التخطيط من الفلسطينيين ونقلها إلى الاحتلال. فبالتالي هذا القرار كان لالتماس مقدم ضد مشروع الاحتلال ونية تسقيف الساحة الداخلية في المسجد الإبراهيمي ومصادرة 288 متر من المسجد، بالإضافة إلى مصادرة صلاحيات التخطيط وتحويلها لسلطات الاحتلال. إذن الالتماس بالرفض يعني لم يمر، فبالتالي صار قرار المصادرة ساري، وإمكانية المضي في تنفيذ مشروع التسقيف أيضا خلال الشهر القادم، هذا في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

هذه من سلسلة يعني بنحكي عن المسجد الإبراهيمي وتعرضه لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية، تبدأ من الإغلاقات المتكررة وفرض الحواجز العسكرية مرورا بمنع رفع الأذان في أوقات الصلاة، ووصولا إلى الاعتداء على الموظفين والمصلين واحتجازهم وإبعادهم، وفرض تقسيم زماني ومكاني قصري داخل المسجد في محاولة لطمس هويته الإسلامية والتاريخية.

متواصلين مستمعينا مع أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب أرول شارع الـYMCA بيت سحور. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماس قدمته منظمة جامعة تمثل 19 منظمة إغاثة دولية غير حكومية عاملة في قطاع غزة والضفة الغربية. تقديم الالتماس جاء بعد امتناع هذه المنظمات عن تزويد إسرائيل بقوائم موظفيها المحليين كما هو مطلوب بموجب إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية والفحص الأمني. إذن ترفض هذه المنظمات، منظمات الإغاثة الدولية، ترفض متطلبات إسرائيل ضمن يعني ما يقال عنه أنه تقديم قوائم بأسماء الموظفين المحليين وتحديد المستفيدين من المساعدات الإغاثية وعدم انتقاد إسرائيل. هذه كلها شروط للسماح لهم بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة. المنظمات رافضة هذا الكلام، و يعني بما أنها رافضة تمنح مهلة نهائية 30 يوم فقط لتقديم هذه الوثائق المطلوبة، وإلا ستتوقف عن العمل تقول إسرائيل. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,773 شهيد. الإصابات أيضا ترتفع إلى 172,723 شهيد منذ بدء العدوان على غزة. طبعا هذا مع فترة الوقف إطلاق النار المزعومة اللي هي طبعا مكملة فيها الحرب على غزة.

تصاعد واسع في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، إحراق الممتلكات واستهداف المقدسات. كانت مجموعة من المستوطنين قد أشعلت النيران في مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة سهل الساوية الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله. طبعا أضرار بالغة في الأراضي الزراعية. هجوم من المستوطنين استهدف تخريب شبكة الكهرباء وقص الأعمدة في أراضي قرية مادمة جنوب نابلس في محاولة للتضييق على الأهالي وحرمانهم من الخدمات الأساسية. طبعا الحركة المرورية يوميا تتعرض للاعتداءات، مثلا كانت في رشق للحجارة على مركبات الفلسطينيين قريب من الطيبة شرق رام الله، فهذا يسبب فعلا أضرار مادية في السيارات وإثارة حالة من الرعب بين الركاب. اقتحام لمنازل المواطنين في قرية دير جرير شرق رام الله في وقت أطلقت فيه ميليشيات المستوطنين أيضا اعتداء سافر في بلدة حلحول شمال الخليل، أسفر عن إحراق عدد من المركبات ومحاولة إحراق أحد المنازل المأهولة بالسكان لولا يقظة الأهالي. طبعا نصب الكرفانات محاولة أنه يرعوا الأغنام في المناطق الفلسطينية، هذا للسيطرة على هاي الأراضي بالتوسع الاستيطاني والرعوي. طبعا هذا مهم جدا، لما بيجوا برعوا الأغنام هو مش أي رسالة بوجهها، هو واقع استيطاني. ونقلوا كرفانات خشبية ومنازل متنقلة جديدة في أراضي خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، وأقاموا غرفة متنقلة أخرى في البؤر الاستيطانية الجاثمة في منطقة الهمار غرب الظهرية. طبعا في منطقة كفر مالك شرق رام الله كانوا دخلوا بالأغنام وقال لك نرعى الأغنام، هون طبعا هي محاولة للاستيلاء على المنطقة الرعوية ومنع أصحاب الأرض من دخولها. كان في ذكرى احتلال الضفة الغربية والقدس اللي هي ذكرى عام 67، هذه بتحتفل فيها مجموعات المستوطنين. فيوم الأمس أضاءوا جدران الحرم الإبراهيم الشريف في مدينة الخليل بالإنارات الاحتفالية حتى يحتفلوا بهذه المناسبة السيئة في خطوة استفزازية مشينة تمس بمشاعر المسلمين طبعا، وتؤكد مساعي التهويد المستمرة للمقدسات. فهذه مجموعات المستوطنين كانوا بيحتفلوا مبارح فيما يسمى بذكرى احتلال الضفة الغربية والقدس عام 67. متواصلين مع أخبار الصباح، ننتقل إلى حالة الطقس مستمعينا. الجو اليوم يعني من الراصد الجوي الفلسطيني، هناك طبعا احتمالية أن يكون غائم جزئي، جو غائم جزئي إلى غائم، يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة. فاليوم الجو بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، والفرصة تكون مهيئة لكنها ضعيفة، فرصة مهيئة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق في البلاد. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائم جزئي إلى صافي بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. انخفاضات درجات الحرارة اليوم تسجل 19 درجة لدرجة الحرارة العظمى، يعني ساعات الظهر فقط في بيت لحم، تنخفض إلى 13 درجة في ساعات الليل. إذن هذه كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على البلاد اليوم. متواصلين مع أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الـYMCA بيت ساحور. الجيش الإسرائيلي يعلن عن عجز في التجنيد، يبلغ 12 ألف جندي بينهم 7500 مقاتل لهم فترة، بيعلنوا عن هذا الرقم وأعلنوا عن استقدام 12 ألف مرتزقة، هدول الناس اللي خارجين على القانون عايشين عالة على الحكومة وكل هذا الكلام،
استقدامهم بدفع مبالغ مالية زهيدة حتى يدخلوا إلى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. فخلال جلسة الكنيسة يوم الأمس حذروا من وجود أزمة متصاعدة في القوى البشرية داخل المؤسسة العسكرية. يقدر هذا العجز إذن بنحو 12,000 جندي. الآن الأعين الأمريكية موجهة إلى كوبا، هذا طبعا غير عن إيران وكل هذا الكلام حرب أو لا حرب، يعني هذا السؤال اليومي أصبح. الآن إلى رئيس كوبا ميغيل دياز يقول أن الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد الرئيس السابق راول كاسترو تفتقر إلى الأساس القانوني وهدفها الحقيقي تبرير العدوان المحتمل على كوبا. كانوا قد أعلنوا توجيه الاتهام إلى الجنرال راول كاسترو، أعلنت الحكومة الأمريكية عن هذا الاتهام.

طبعا أفاد الاتهام بأن الولايات المتحدة تكذب وتتلاعب بالأحداث المحيطة بإسقاط طائرات منظمة إخوان الإنقاذ الإرهابية لتهريب المخدرات عام 96. ويبدو أنه يقول الرئيس الكوبي الحالي أن كوبا تصرفت دفاعا عن النفس داخل مياهها الإقليمية بعد انتهاكات متكررة وخطيرة لمجالها الجوي من قبل إرهابيين معروفين. فطبعا يعني هذا كله عماله بيكتبوا أنه كاسترو عمل هذه التصرفات وأنه هو اللي إرهابي، ولكن كانت هذه جماعات تهرب المخدرات وأسقطوا طائراتها. جابوا هاي الاتهامات من 96 وهلأ بيخدوها ذريعة عمال أنه كوبا إرهابية. روسيا تنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية في إطار يعني مناورات نووية. يبدو أنها تجريها في بينها وبين بيلاروس، يبدو على الجناح الشرقي للناتو. فيعني مناورات إنه هي عندنا السلاح النووي كله، أهم إشي الزر النووي مع مين؟

هذه تدريبات قوات الصواريخ الاستراتيجية أساطيل الشمال والمحيط الهادئ، قيادة الطيران بعيدة المدى وقوات لينينغراد، وطبعا كل هذا الكلام استعراضات، وفيها 64 ألف فرد في المناورات بين روسيا وبيلاروس، وأكثر من 7800 آلية عسكرية و200 منصة إطلاق صواريخ. بنحكي على أرقام كبيرة، استعراضات للقوى العسكرية الروسية وأيضا الرؤوس النووية. يبدو أن أيضا في إطار أخبار روسيا مستعدة للوساطة بين إيران ودول الخليج. طبعا تدعو روسيا إلى تسوية القضايا المتعلقة بعدوان الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران بأسرع ما يمكن بينهم وبين دول الخليج. طبعا قالوا أنهم أصدقائنا العرب في دول الخليج. تقول روسيا باتوا في وسط حرب للغير ويعانون أيضا بنتيجة مختلف الأعمال التي أدى إليها هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

هل هناك مبادرات لإنهاء الحرب وإنهاء كل التهديدات هذه بأنه سيصير في ضربة تانية ولا لا؟ موقع أمريكي يقول بأن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في اتصال هاتفي متوتر يوم الأمس بأن الوسطاء يعملون على خطاب النوايا الذي توقع الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وأن ترامب متردد في إصدار الأمر بضربة عسكرية واسعة النطاق على إيران. والخطاب هذا يقول أنه لازم نبدأ مفاوضات لمدة 30 يوم حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح المضيق أمام حركة الملاحة العالمية. ومن غير الواضح إذا كان الإيرانيين أصلا راح يوافقوا على مسودة جديدة للمقترحات الأمريكية أو راح يغيروا المواقف بشكل كبير. يبدو أن نتنياهو لديه شكوك كبيرة حيال المفاوضات، يرغب هو في استئناف الحرب لإضعاف النظام الإيراني. مين دموي أكثر من نتنياهو في هذا العالم؟

في الداخل الإسرائيلي أيضا ليست الأوضاع مستقرة. المعارضة الإسرائيلية قالت إنه يعني يجب على الكنيسة أن يحل نفسه قبل انتهاء ولاية نتنياهو, أو هو عفوا هو نتنياهو يحل نفسه, يعني مش عارف, فبداية النهاية لحكومة بنيامين نتنياهو, ولكن الطريق حتى إقرار مشروع قانون لصالح حل هذا الحل حكومة نتنياهو لسه ما أجتش, وتحديد موعد انتخابات لسه هذا الوقت مبكر إلى الآن. إذن هو مشروع قانون حل الكنيسة في محاولة من الحكومة لإبقاء زمام الأمور بيدها, رفضت موضوع مشروع حل الكنيسة. أحزاب المعارضة صوتوا جميعا على هذا الكلام, صوتوا عنه تنحل الكنيسة.

0: هذه الأوضاع إلى الآن التطورات كثيرة. هذا الصباح نتوقف مع فاصل قصير ونواصل بعده أخبار الصباح، فابقوا معنا.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجد المي لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايين فيها تحت من الحك لو عقفة ركبتها.
4: لكن وين المسؤول؟
6: وعدة فلوس سوف يزيد بنزل تكون نتيرة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية كواجرام تكون نتيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت عن نصف ضريبة يا سيد العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيكم.
10: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال.

أخبار هذا اليوم مرة جديدة نقول بأنه الملف الأهم هو تنكيل بن غفير بأسطول الصمود وناشطي أسطول الصمود، يعني وصفهم بأفضع الأمور وقال سلموني إياهم بس في السجون الإسرائيلية وأنا بورجيكم شو بيسوي في الناس هدول اللي بيدعموا إرهاب حماس. طبعا الكثير من الدول علقت ونادت السفراء، السفير الإسرائيلي لديها كولومبيا طردت السفير الإسرائيلي، أمور يعني وتطورات نتيجة هذه الحادثة لم تعجب الدول المشاركة. كان هدف الأسطول الذي انطلق من تركيا الأسبوع الماضي أن يكسر الحصار على غزة، 50 قارب كان في الأسطول، اعتقلوا مبارح 430 ناشط، يعني وصلت الاعتقالات إلى 430، وكان مركعهم بن غفير الوجوه إلى الأرض يسمعوا كلامه. تحت غطاء التراث والآثار الاحتلال يسيطر ويصادق على خطة للسيطرة على أراضي الضفة بربع مليار شيكل. حكومة الاحتلال إذن صادقت يوم الأمس على خطة واسعة للسيطرة على مواقع أثرية مزعومة بالضفة الغربية المحتلة بقيمة ربع مليار شيكل، فهذا يتيح لها الادعاء بأن أي منطقة تسعى للسيطرة عليها هي منطقة أثرية، وأن تعمد تل أبيب إلى استخدام غطاء الأثار والتراث لدفع مخطط ضم الضفة الغربية. وزارة المالية الإسرائيلية، وزارة السياحة، وزارة التراث، ومكتب رئيس حكومة الاحتلال ووزارة الاستيطان كلهم مبسوطين بهذا البيان، بهذا المصادقة. إذن الخطة واسعة النطاق، الخطة بقيمة 250 مليون شيكل لإنقاذ وحفظ وتطوير المواقع التراثية والآثارية في الضفة الغربية ووادي الأردن وبرية الخليل، وتيسير الوصول إليها، تيسير الوصول إليها لحالها هي استيطان، غير عن طبعا إيش هم بدهم يعملوا بهاي المناطق. طبعا إنشاء مراكز تراثية جديدة بالخطة وتطوير البنية التحتية السياحية، تكثيف جهود الحماية من سرقة وتدمير الآثار، تعزيز ارتباط الجمهور الإسرائيلي بالتراث التاريخي للشعب اليهودي في المنطقة حسب ما جاء في هذا البيان. طبعا هم مبسوطين عليها، بقول لك خطوة غير مسبوقة، حماية المواقع المهمة تاريخيا وثقافيا ووطنيا، مهمة للشعب اليهودي فقط. وبحسب القرار مراكز هذا التراث يعني بمثابة ركائز طبعا للبحث والتعليم والسياحة والتنمية المجتمعية، فيها مراكز زوار، عروض تفاعلية، أنشطة تعليمية وكل هذا الكلام. هون إحنا بنسأل وين راح تروح وزارة السياحة الفلسطينية إذا هم بدهم طبعا يحطوا إيدهم على كل ما هو أثري وكل هذا الكلام، كل شيء ينسب إلى التاريخ الإسرائيلي لا وجود التاريخ الفلسطيني. طبعا وين الناس اللي كلها اللي بتشتغل في السياحة تحت أي مسمى راح تكون تحت مسمى حماية الأماكن السياحية؟ ما الذي سيحدث؟ هل سيكون تواجد للجيش، تواجد للشرطة، كل هذا الكلام يعني. والقيمة الفعلية لهلأ لهذه الخطة هي 250 مليون شيكل، فيعني الموضوع هذا تصادق عليه يوم الأمس وهو جزء من خطة ضم الضفة الغربية. شركة العال الإسرائيلية للطيران تقر بخسارة 69 مليون دولار أمريكي بسبب الحرب على إيران. قالوا إنها أول خسارة لهم منذ عام 2023 بهذا القيمة يعني. تقارير عبرية تقول أن قوات الاحتلال تتتبع وتراقب منشورات الصحفيين الأجانب في وسائل الإعلام وتجمع ملفات عنهم بهدف التوصية بعدم السماح للذين ينتقدون إسرائيل
بأنهم يدخلوا إلى فلسطين المحتلة. مثلا أعدوا تقرير للصحفي الإيطالي المستقل أليساندرو ستيفانلي، وعلى إثر ذلك تم منع دخول فلسطين. ويعمل ستيفانلي وفلسطين وإسرائيل طبعا، ويعمل ستيفانلي مع عدة صحف طبعا، ومن سنة 2023 دخل إلى إسرائيل وغادرها 7 مرات بدون ما حدا يوقفه أو يحقق معه. ولكن وصلت إليه رسالة في تموز الماضي أبلغوا بأنه تأشيرة دخوله إلى إسرائيل ملغية، وعليه أن يتوجه إلى السفارة الإسرائيلية في روما من أجل تجديدها، ولم يتلقى أي تفسير من السفارة لسبب إلغاء التأشيرة. حاول يدخل عن طريق الأردن، سلطة الهجرة الإسرائيلية أوقفته في معبر الكرامة، حققت معه وهو ممنوع من الدخول. مثل هذه القصة بدهم يسووا لكل أو بيسووا عمال لكل الصحفيين الأجانب في وسائل الإعلام اللي بكتبوا فيها، بيجمعوا عنهم ملفات، بيجمعوا عن وسائل الإعلام بيشتغلوا فيها ملفات، بيراقبوا المنشورات، بتتبعوهم، فبيعملوا توصيات، ولما بيوصلوا بيسمحوا لهم مش ينتقدوا. طبعا هم التوصيات إنه ممنوع ينتقدوا إسرائيل، وبيحكوها لكل مشغلهم. فبالتالي هذه حرية الصحافة طبعا بين الإجرين يعني صفت، وموضوع أيضا مثار داخل إسرائيل. من شبكة قدس الإخبارية هذا تقرير مفصل عن هذا الموضوع.

أيضا شبكة قدس وترجمة للأخبار تقديرات في جيش الاحتلال تقول أن حزب الله غير نمط عملياته في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة. تنقلوا من العمل المنظم القائم على هيكلية قيادية مركزية إلى أسلوب أقرب إلى حرب العصابات، رغم استمرار الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في الأراضي اللبنانية. خايفين منهم لأنه بقول لك بيشتغلوا ضمن خلايا صغيرة بتتحرك بين قرى الجنوب اللبناني، مع الاعتماد على استغلال الفرص الميدانية بدل العمليات المنظمة التي أعد لها الحزب على مدى سنوات. فإسرائيل يعني تعكر مزاجها، لك وين التنظيم عشان نكون عارفين وين رايحين؟ مش عارفين هلا وين رايحين الشباب. هذه الأوضاع في جنوب لبنان، هذا عدا عن المسيرات الصغيرة التي اخترقت حصون جيش الاحتلال وتتسبب في قتل الكثير من الجنود أيضا إصاباتهم. فيعني هذا الموضوع لكفة حزب الله.

متواصلين مع أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الواي ام سي اي بيت سحور. لسه في غير بن كبير صحيح، في وزيرة إسرائيلية طلعت مبارح تتباهى بالتنكيل بناشطي أسطول الصمود العالمي وهي وزيرة المواصلات الإسرائيلية ماري ريجيف، وتباهت بهذا الموضوع واعتبرت أنه مكانهم السجن، هذول اللي يعني بدعموا الإرهاب على حد قولها. طبعا مستمعينا ننتقل إلى بعض الأخبار المنوعة حول العالم حتى نعود بعدها إلى أخبارنا السياسية.

يبدو أنه في حادثة سرقة في مهرجان كان، هذا المهرجان اللي رايحين عليه البليونيريات دولة والممثلين. السرقة لساعة فاخرة، ساعة فاخرة تتراوح قيمتها حوالي 700 ألف ومليون يورو، يعني ساعة. ساعة سرقت من أحد نزلاء فندق بالم بيتش في كان بجنوب فرنسا، وهناك يقام مهرجان كان السينمائي. من الذي سرق الساعة؟ طبعا في بقول لك مجموعات منظمة من اللصوص المحترفين يعملون في هذا الوقت من السنة لسرقة مجوهرات الأثرياء الذين يزورون مهرجان كان لحضور هذا المهرجان السينمائي. فكله طبعا في تجديدات أمنية وكل هذا الكلام، ولكن هاي 700 ألف يورو ولا شكله مليون يورو راحوا بالأرض.

لماذا يستخدم معظم البشر اليد اليمنى؟ حيرت هذه الظاهرة العلماء. يفضل 90% من البشر استخدام اليد اليمنى في أداء المهام اليومية بغض النظر عن حتى اختلاف الثقافات واختلاف البيئات. فظلوا لغز معقد، ولكن طبعا صار عليه كتير أبحاث، قدموا تفسير جديد آخر فترة ليش طبعا هذا الموضوع.

ليش أصلا الإنسان بيستخدم يد واحدة يد يمنى؟ مرتبط بموضوعين، موضوع إنه البشر بيمشوا مشيا منتصبا على قدمين، وتطور الأدمغة، وإنه الأدمغة للبشر أكبر حجما من باقي المخلوقات. كلا كله مهم، يعني استخدام الأدوات، نظام الغذائي، طبيعة الموائل، كتلة الجسم، التنظيم الاجتماعي، كل هذه الكلام. وبحاولوا يفسروا يعني لماذا استخدام اليد اليمنى بهذه الأمور.

يعني العلماء مشغولين، قال لك ليش البشر بيستخدموا اليمنى مش اليسرى وكل هذا الكلام. فبحكي انه انا بحاول انه نروح للاخبار المنوعة حتى نشوف العالم في شو مشغول. احنا مشغولين بهاي السياسة والاخبار والتطورات اليومية، ولكن العالم مشغول اليد اليمنى ام اليسرى؟ هذا العلماء، مش خص مخصش لا بنحكي ثقافات ولا اديان ولا شيء من هذا القبيل، انما بنحكي علماء وفعلا بيعملوا عليها ابحاث. كمان موضوع متعلق باليدين اليوم، خط اليد مرتبط بالكشف المبكر عن موضوع الخرف. ممكن انه تمارين الكتابة اليدوية تصبح الاساس لاختبارات مستقبلية بسيطة وموثوقة للكشف المبكر عن الخرف ومتابعته بمرور الوقت. طبعا احنا هلا كله كتابة على الكتابة الالكترونية، ولكن هذا لا يعني انه كتابة الورق هي التمرين الذهني والعصبي المعقد المهم جدا جدا جدا لأمور مهمة جدا في الدماغ، بتحفز الدماغ بشكل كبير، حتى انه أداة تشخيصية فارقة. كمان يعني قدرات الكتابة اليدوية مثلا تتراجع مثل الزهايمر، يعني هذا مرتبط بالإدراك، مرتبط بهاي الأمراض. فيعني لازم يضل في هاي الجزئية موجودة بالحياة، موجودة بالإنسان، لأنها بتدل على كتير شغلات. ظاهرة فلكية نادرة من 33 سنة، تعامد الشمس على الكعبة وانعدام ظلها يكون يوم عرفة هذا العام.

هذه هيك بعض الأخبار منوعة، جولة بسيطة. عمر العبدالله أطلق أغنية تشجيع للمنتخب الأردني في كأس العالم. هذا خبر. فطبعا كأس العالم يتصدر الأخبار حول العالم أيضا لإقامته في أمريكا 2026 هاي السنة. وطبعا إيران والمنتخب الإيراني يروح ما يروح، وفعلا يعني بده ينطلق المنتخب الإيراني يروح على المونديال على الرغم من كل هذه المشاكل اللي عم بتصير. مش بس مشاكل، هي حرب.

في مجموعة أفلام جديدة كمان تعرض في السينمات، ويبدو أنه في أشياء تقاس في هذه الأفلام غير اللي إحنا منشوفها يعني. فمثلا في فيلم اسمه 7 Dogs، وهو مرتقب يعني بيحكي لك حقق رقم قياسي بانفجارات صارت في هذا الفيلم، وانفجارات حقيقية وليست معمولة بالذكاء الاصطناعي. فهذا كان الأبرز، هذا الفيلم الذي هو مرتقب في السينمات.

الكلمات الأكثر ترديدا بين الأطفال والمراهقين والكبار والصغار هي كلمات لأغنية لهيفاء وهبي. هذه الأغنية التي يبدو أنها وصلت العالم العربي كله ووصلت الناطقين بالعربية في كل مكان وأيضا الأجانب في حدث يبدو أنه كسرت كل الأرقام التي كانت متوقعة. كلمتين بدنا نروق جد يعني الأرقام اللي حول هذه الأغنية مخيفة وفعلا ما حدا ضل إلا وحكى هذه الكلمات يعني يذكر أن هذه الأغنية فعلا كانت مشاهداتها عالية جدا وأيضا استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عالي جدا مما عزز من هذا الموضوع أنها يتم تداولها في كل العالم بهذه الكثافة والكمية.

هو إذا ما عملناش هيك وخرجنا عن الأخبار السياسية يعني بصير في ضغط هائل للملفات اليوم، خاصة ضغط كبير مع فيديو بن غفير. هذا الفيديو اللي لف العالم وفعلا لاقى ردود فعل من الدول والحكومات بشكل غير مسبوق، زيه زي هل بدنا نروق يا كبير، هذا نروق هذا الإنسان معجون من شيء ما مرش على البشرية من قبل. على كل حال متواصلين وإياكم مستمعينا مع أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، العنوان بيت سحور شارع الوايم سي اي 0592196077. طبعا المفاوضات ولا وقف الحرب مع إيران ولا حرب مع إيران، هذه الأسئلة الأكثر تداولا في العالم، لأن العالم كله يتأثر عماله سلبا بهذه الإجراءات وهذه الحرب. إذا ما وقف يعني أصلا يعني عندما توقف القصف لم يتوقف التأثير السلبي الاقتصادي. إذن مستمعينا أهم ما جاء معنا في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. قبل أن ننتقل إلى أهم ما جاء معنا مرة جديدة نظرة على حالة الطقس، دائرة الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي إلى غائم مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واليوم الجو بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق، الفرصة تبقى مهيئة لكنها ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد. في ساعات المساء والليل الجو غائم جزئي إلى صافي بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. اليوم 19 درجة متوقعة لدرجة الحرارة العليا في بيت لحم، تنخفض إلى 13 درجة في ساعات الليل. بكرة متوقع أن يكون طقس غائم جزئي ولطيف في معظم المناطق مع ارتفاع بسيط على درجات الحرارة. خلال ساعات الصباح من يوم الغد الفرصة أيضا ضعيفة لكن مهيئة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. أما السبت فهو طقس صافي بوجه عام معتدل في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق مع ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذه تقريبا قراءة اليومين القادمين واليوم. إذن موضوع ناشطي أسطول الصمود والتنكيل بهم من قبل بن غفير كان قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وحصد ردود فعل كثيرة من الدول، من كندا استدعاء السفير، إسبانيا أيضا، بريطانيا ونمسا، يعني غيرها طبعا من الدول كانوا قد نددوا بهذا الموضوع. رئيس المجلس الأوروبي مصدوم من معاملة وزير الإسرائيلي بن غفير لأعضاء أسطول الصمود. إدانة واسعة من الدول، كولومبيا طاردت السفير،

في خان يونس وغزة، الأوضاع مستمرة، القصف مستمر، الحرب مستمرة. ترامب بلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا لإنهاء الحرب على إيران 30 يوم للمفاوضات. بحكي لك لازم ندخل 30 يوم للمفاوضات مع إيران، ونتنياهو يريد خيار الحرب.

0: طبعا موضوع شرعنة السيطرة على الحرم الإبراهيمي بقرار أنه المتحكم بإعادة البناء ولا أي إعمار بده يكون بالحرم الإبراهيمي هو إسرائيلي. موضوع أيضا السياحة وزارة وموضوع الأثار, يعني تحت غطاء الأثار رح يصير في أو صادق الاحتلال على خطة للسيطرة على أراضي الضفة الغربية 250 مليون شيكل بحكي لك عشان نظبط أمور الأثار نحميها ونعمل مراكز وبحث وبصر شو. فهذا كله طبعا بده يصير في مناطق الضفة الغربية وكله رح ينسب للتراث اليهودي والدين اليهودي. هذا ملف مهم أيضا اليوم. خسارة شركة الطيران الإسرائيلية العال 69 مليون دولار من أول السنة بس عشان الحرب. هذه بلشت الاعترافات الإسرائيلية أنه كمان 12 ألف جندي غير موجود ومحتاجينهم في أو 12 ألف جندي نقص في جنود الاحتلال الإسرائيلي أعلنوها من خلال وسائلهم الإعلامية الرسمية. طبعا انضمت وزيرة المواصلات هادي ريجف لا بن كفير عشان تحكي عن اللي قبضوا عليهم من أسطول الصمود. يذكر انه أسطول الصمود 50 زورق و 430 ناشط اعتقلوا. لأن هذه يعني أبرز ما جاء معنا اليوم. طبعا هذا خلافا إلى أو جنبا إلى جنب مع اطلاعنا على تحركات المستوطنين إحراق الأراضي الزراعية والمركبات وكل هذا الكلام. إذن من بداية جولتنا من الثامنة صباحا وحتى الآن دقائق قبل التاسعة طلعنا على العديد من الأخبار. إلى الآن ليس هناك أمر مؤكد هل هناك حرب أم لا حرب. يبدو أنه خيار التفاوض مطروح الآن, نتنياهو لا يريد. طبعا هذه هي الأجواء وهذه هي الأخبار والتطورات. إذن مستمعينا نشكركم جدا جدا على حسن المتابعة. بهذا نكون وصلنا إلى ختام أخبار الصباح اليوم 21/5/2026. كنا معكم برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الوامس اي بيت سحور 0592196077. هذه تحياتي انجي سابا, أتمنى لكم نهارا سعيدا. لقاءنا يتجدد صباح السبت الثامنة صباحا, أخبار الصباح يوميا ما عدا الجمعة من الثامنة إلى التاسعة صباحا. أتمنى لكم نهارا سعيدا, شكرا على حسن المتابعة.
1: يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول, خيارك الأفضل لسلامتك.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصي أنت يعني تحت من الحق لو عقفة ركبتك.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعدة تخلص سوف أزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، وعدة نستعلم المية بوغرام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتذكر يا سيد العزيز، أنا تدمش عنا أطفال ضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

ألعب الراديو القمر، راديو بانوراما، راديو نغم، وراديو كل الناس، وعبر شاشة التلفزيون معا من استوديو راديو الرابعة. هذه تحياتي ومحبتي عادل غريب، والله يهونها، وبنقول دائما صباح الخير.

0: انا بختي قليل مراد. صباح الخير عماد، صباح الورد.
1: صباح يا جميل الورد.
0: فلسطين ونور، صباح النور على امجد ابو تركي، مرحبتين وصباح الخير. ماريا وآية، صباح النور.
1: على عيني
0: شيخ حمدان، مرحبتين.
1: بالخطوة على قلبي بتمشي. على عيني
0: أبو الجود بيقول إذا بتحكي مع رئيس البلدية سألني عن مشروع الشارع اللي بربط كلكس مع الحيل بيطة إن شاء الله، بس إحنا مركزين أكثر على موضوع الاستيطان وغيره، ما راح يسعدها الصباح.
1: والليل يا جميل.
0: حاضرين حاضرين.
1: صباح يا جميل.
0: مي، صباح النور. همسة أمل، صباح الخير.
1: صباح يا جميل.
0: مالك عماد، سلامات وصباح الخير. وعليكم السلام رومانس. بعض الصباحات لا تأتي بالشمس فقط، تأتي وكأن الحياة قررت ترتيب قلبك بهدوء. صباح الطمأنينة إن شاء الله لكل من اختار أن يرافق هذا المشوار الصباحي وبرنامج طلة صباح، رغم أنه الأخبار يعني شوي صعبة أو كثير، يعني في منها هيك وهيك، إلا أنه بنقول بنحاول نكملها وبنحاول نمشيها وبنحاول نظل موجودين بالقوة والإرادة والطمأنينة والأمل والتحدي اللي موجود بقلب كل واحد فينا للاستمرار بهاي الحياة.

محمود أبو شرخ صباح النور يا هلا بيك. وبسام حرباوي مرحبتين. أسامة خل عليكم السلام. جميل خلايلة يا هلا بيك وعيونك يا صديقي. رام السقة صباح الورد. مراد نتشي يا هلا. يعيش الأغنية هاي ما ماتتش.

صح يا شيخ حمدان، صح سبقتك والله. أنا يعني نادرا جدا أطلع من البيت بلا فطور، فصح وهنا يا حبيبي. بيكون خبز طابونة هيك، بده أشياء برضو بلدية تكون حواليها. كم من تردوش على العواكل وزي اللي بدكم إياه. هلا هلا عمي، يسعد صباحك. مالو سعد؟ حاضر حاضر حاضر حاضر، حاكو يا عمي. فاصل فاصل وبعد الاها بنروح للمتابعات الميدانية واليومية. صباح الخير.

0: الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. من حقك تحكي.
1: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
0: من حقك تشكي.
2: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
3: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني تسمى الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تتلا في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصاين فيها تحت من الحك لو عقفة ركبتها.
0: لكن وين المسؤول؟
2: واحد بفلوس سوف جيدي بينزل تكون نتالة يا سيد العزيز، واحد تنستعلم المية وقرام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من أطفال ضريبة يا سيد العزيز.
0: صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت كبير على القاعدة بكم.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
0: راديو موال.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر.

0: أجدد الترحيب بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. البداية من غزة وبعدها وأنتم ننتقل إلى الخليل، إحنا فيها لكن حنحكي عن الإغلاقات الجديدة مع زميلنا مصطفى جبر من غزة. صباح الخير مصطفى.
1: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير إليك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: شلونك، شخبارك، شو مسوي، حوالك؟
1: والله تمام، يعني هينا قاعدين نرتشف القهوة على شاطئ بحر غزة.
0: أي
1: الأجواء جميلة،
0: أي بدها
1: وبنجهز حالنا للسفر في الإجازة القادمة. كل شيء متوفر وبجهز حالي إن شاء الله أطلع أحضر كأس العالم 2026.
0: يا لعيب،
1: الأمور كويسة، المطاعم منيحة، في حالة ركود اقتصادي والأمور مكيفين الناس.
0: شو
1: يعني
0: صار في المولات اللي بتنبنى قاعدة هاي؟
1: بتزيد قاعدة،
0: بتزيد صح؟
1: بتزيد. بتعرفش هل هي مولات تبنى بشكل صحيح أم هي تبييض أموال، أو هي أموال الناس اللي تم أخذها من خلال المجاعة؟ ما بتعرف شو أصول هاي الأموال اللي بتصرف بشكل كبير جدا على المولات الصغيرة والكبيرة والمطاعم اللي بتفتتح كل يوم في قطاع غزة بمستوى عالي، خاصة في مدينة غزة، واليوم المشاريع بتزيد بشكل كبير جدا.
0: يا زلمي شفت لك إعلان،
1: الأموال هاي من وين تيجي؟
0: شفت لك إعلان لإشي، شفت إعلان
1: مهم جدا أحمد.
0: قولها.
1: إنه تكلفة هاي المشاريع 20 أو 30 ضعف السعر الأساسي، وهذا أمر مهم جدا. حتى في بعض الأشخاص اللي كانوا بيعملوا كمبادرين خلص وقفوا عمل المبادرات،
0: خلص
1: وكل واحد بيفتح مشروع له وكأنه
0: جمعوا الغلة وكل سنة وانت سالم.
1: خلص يعني بده بيض أمواله، بده بيض
0: لا بيض الله
1: صورته قدام الناس بعد ما أخذ الأموال كلها، يعني خلفة من الناس، وهاي الأموال اللي كانت مفترض توصل وأمانات مفترض كانت توصل لأصحابها بالشكل الصحيح. وهذا جزء أبو أحمد صراحة من الفوضى الكبيرة جدا اللي بيعيشها قطاع غزة، وخاصة بعد الحرب، وحتى وإن استمرت وكانت الحرب مستمرة بشكل مختلف، تشعر أن هناك في فوضى في كل شيء، وتشعر أنه إحنا بدأنا نرجع للصفر. تخيل اليوم أنه أنت لما بدك تيجي تحصل على كرتونة بيض تحصل عليها بصعوبة بشكل كبير جدا، وإذا أنت بدك تشتريها بستين أو سبعين شيل. تخيل أنه أنا شخصيا بحكي معاك أنه قديش العلاقات وبروح وباجي ثلاث شهور أنا ما دقت البيض، رغم أنه البيض موجود في البلد لأنه الاقتصاد والتجار
0: نفس طعمه، نفس ما تغيرش طعمه يا مصطفى، نفس الطعم.
1: مش عارف، بقول لك أنا ما دقت فاخش يعني.
0: هذا بقول لك واحد قال ليش بقول لك أنا نفس الطعم، واحد بقول والله نفسي يا زلمة، يعني واحد مش دكل يعني عقد الحال تمام، فراح لملحمة راح لكذا وقال له يا رجل والله الأولاد يعني أنا جاي وخجلان ومش عارف شو بدي أقول لك، بدي جاجة وسجلها. قال له يعني زمان ماذا أقول أولاد، قال له تكلك أشخاص كلهم نفس الطعم، طعمه زي ما هو ما تغير
1: بدون ما يدوب،
0: أنه يعني أنه بدل ما يعطيه جاجة ويقول له ماشي وش زي هيك، قال له كل الأولاد أنه نفس الطعم ما تغيرش، يعني هو ظل على طعمه زي ما هو.
1: نظريا شراها نظريا أو أكلها نظريا
0: عنها. والله
1: فأنت كمان يعني بتشعر أنه في تحديد في الخيارات، بمعنى أنه شو المشكلة أنه تم إغراق السوق بالبيض اللي هو الوجبة الأساسية اليوم. بس للأسف في تقنين حتى على صعيد البيض، أنا ما بحكي على البيض بس، أنا بحكي على البيض كنموذج اليوم، كمان المجمدات واللحوم كمان بيتم تقنينها، وطبعا دائما بنحكي أنه التجار هم مسيطرين على كل شيء، والاقتصاد بيجي قدام الناس كأنه هو بوزعها بشكل عادل. وطبعا الاقتصاد هو يعني بحكيها على الهواء مباشرة، هو شريك في كل الأزمات الاقتصادية على مستوى قطاع غزة. ميدانيا أبو أحمد في شيء لافت صراحة في الأيام الثلاثة الماضية، عودة لما يعرف بالإخلاءات، سواء إخلاءات مربعات سكنية أو إخلاء لخيام نازحين، وهذا أمر يعني بسبب إرباك كبير جدا. بالأمس كان تركيز واضح على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وهي المخيم من المخيمات المتبقية بيوتها موجودة، وخاصة في المناطق الوسطى والشرقية. تم إخلاء في ساعات الظهر لمركز إيواء يضم آلاف العائلات النازحة، وظلت العائلات في الشارع لساعات طويلة، وحتى كل المباني المجاورة، وهذا مخيم مكتظ بالبيوت والسكان بالشوارع يعني لنص الليل. في الليل تم كمان إخلاء مربع آخر في نفس المنطقة وتم قصفه، وسبب أضرار كبيرة جدا، وخاصة أنه هو في نص المخيم، وهذا بيأتي في إطار يعني تصاعدات الحالة التصاعد كبيرة جدا في قطاع غزة في الفترة الأخيرة. وإحنا بنحكي عن الأسابيع الماضية، في كل يوم أبو أحمد في في في في قصف وفي شهداء. كمان الشيء اللافت على مستوى قطاع غزة في الأسبوع الماضي إنه في تقليص واضح لعدد المساعدات، تقليص واضح لخدمات بعض المؤسسات، في تحديد ومنع لبعض البضائع الأساسية من الدخول لقطاع غزة رغم إنه بيتم إدخالها من خلال التجار، تقليص واضح لمساحة غزة. في كل يوم في عمليات عسكرية وفي تقديم للخط الأصفر، وبنحكي كمان عن ما يعرف بالخط البرتقالي، هو عمليا ما في حاجة اسمها خط برتقالي، ولكن في منطقة عازلة بالنار خارج الحدود الخط الأصفر من الجهة الغربية من ناحيتنا احنا يعني، بتم اطلاق النار، وبالتالي عمليا الجيش بالنار ومن خلال اطلاق النار والقذائف المدفعية واستمرار استهداف هاي المناطق، تم تشكيل منطقة لما يعرف بالخط البرتقالي، وبالتالي بشعر انه هناك حالة ضغط انساني على النازحين وعلى خيام النازحين في ظل اغلاق معبر رفح وعدم فتحه بالشكل المطلوب. واليوم طبعا المعبر اجازه، بكره اجازه، بتلاقي انت المعبر باجز وبسكر اكثر ما بيفتح، وهذا مسمى معبر ولكنه منفذ. يمكن اليوم الخميس حبيت بس اعطي ثلاث اخبار بشكل مغاير بحمد اذا سمحت لي.
0: طبعا
1: لانه احنا زدنا اخبار بشكل تقليدي
0: حتى زهق الزهق منا. ايوه
1: بس يعني بقول لك ميلادينوف
0: أيوة.
1: ومسؤول مجلس امن غزه بيتقاضى شهر 33 الف دولار ولسه ما دخل مسمار على قطاع غزه.
0: هو اصلا بياخدهم عشان ما يدخلش ولا مسمار على غزه، او لا يدخل
1: وياخد فلوس كمان على حسابه،
0: ولو يدخلهم ببطل في لورا يعني. هو مهمته هيك
1: عجبتني صراحه، مهمته انه ما يدخل
0: هو بياخد عشان ما يدخل
1: عشان يعقد الحياه مش سهل الحياه. كمان خبر لافت يعني خارج السرب، انه قرأت في احدى وسائل الاعلام انه الاحتلال الاسرائيلي بده يجمع مجموعة كبيرة من الكلاب في مناطق النقب والمناطق الشرقية وبده يجيبها على قطاع غزة. يعني انا حزين يعني على الكلاب، شو جاي تعمل في قطاع غزة. الخبر الغريب الاخير، في شخصين كانوا في غزة في يوم وليلة صاروا في القاهرة.
0: وين صاروا؟
1: في القاهرة.
0: بالقاهرة هذا من النفق، من النفق هذا
1: ولا نفق من فوق الأرض؟
0: لا لا من النفق.
1: في
0: لا
1: في اي بي كل واحد دفع 50 ألف دولار وطلعوا وتمام الأمور وما في أي مشكلة، بينما يعني الأطفال والناس والمرضى بتموت، وكل يوم في مناشدات عبر وسائل الإعلام سفرونا والناس بتموت في قطاع غزة، ولكن في شيء من تحت الطاولة، وفي ناس بتسافر بعلاقات وبدفع فلوس ويعني تفاصيل كثيرة أبو أحمد في موضوع معبر رفح. في ناس اللي له ناس في معبر رفح بيسافر، بينما
0: اللي له ناس وين مكان بتسلك، اللي له ناس وجيبته بتخرخش له وضع وين مكان بتسلك، يبدو بلاش أكملها يعني، وين ما يروح طريقه فاتح
1: يعني. ما هو يعني احنا ما في اعتراض على هذا الموضوع، هو
0: لا في اعتراض، لا هذا لا هذا كله حياة فيهم.
1: انا بحكي ما في اعتراض في الوضع الطبيعي ابو احمد، بس انت اليوم بتحكي عن معبر بيخرج اشخاص، واحنا في عندنا 20 ألف مريض و20 ألف مصاب في قطاع غزة، منهم ناس بتموت كل يوم تخيل.
0: انتم ما كان في عندكم، ما كانش في عندكم في غزة زي مثلا في عندنا كان في مدخلين لرام الله، مدخل لقلنديا هذا للمسخمين لطبقة الشعب الماكل زفت بعيد عن السامعين، وفي مدخل تاني اسمه مدخل الدي سي او، هذا للرتب العليا وللمعالي وللسعادة وللكذا وإلى آخره. بوابات بوابات الوطن ما بتنفتح إلا للمسؤولين لما بيكونوا مسؤولين الكبار جدا، الفي اي بي بلس، هدول اللي هم مسؤولين كبار بدهم تنسيق في تحركاتهم، مثلا رئيس وزراء أو يعني رتب عالية أو ما بعرف شو هيك. فالفيلم نفسه قاعد بصير عندكم، يعني احنا هذا الاشي اللي بتحكيه مرقنا فيه قبل 10 سنين، يعني كنا نشوف انه في ناس تمرق بالموكب تبعها وبقية الناس زي بعيد عن السامعين موجودين على البوابة بيستنوا. ما هذا هذا هذولا يعني يا اما تحت شعار قائد بحجم وطن لقدام رح يصيروا، هذول رح يصيروا قائد بحجم وطن، هذول اللي
1: اللي قادر يطلع شخص $50,000 قادر يطلع طفل مصاب بحاجة لعلاج.
0: لا
1: أنا بحكي من حيث المبدأ.
0: لا
1: اللي بيقدر ينسق لشخص كبير وواصل وبدفع فلوس بيقدر يطلع أشخاص ثانيين. يعني
0: خليني ساكت أحسن خالص.
1: أنا آخر شيء بدي أحكي فيه عن عن كثرة الناس في الفترة الأخيرة. صراحة الناس في غزة بحمد محبطة بشكل كبير. وإذا أنت تطلع في عيونهم بتشوف الحزن والوجع والظلم والحرمان، ولما بدي أحكي صعب أوصف لك شو داخل عيون الناس. الناس في غزة مظلومة، وبس بدي أقول لك صباح الخير. غزة قبل 7 أكتوبر كانت يعني حلوة كتير وجنة، كانت يسعد الصباح.
0: بعين الله يا صديق، شكرا. ومع ذلك صباح الخير، هي هيك. ومع ذلك بنقول يا رب خير، وإن شاء الله ما تطول هالشدة، وكل بني آدم ياخد نصيبه سواء بالدنيا ولا بالآخرة. اللي آجر بالناس بالدنيا ما هو أكيد في محكمة ربانية فوق هتحاسب الجميع، كل واحد شو عمل، كل واحد شو ما عملش، كل واحد شو هذا وكل واحد شو ما هداش. فربنا يهدي البال. أخويا أبو جود بقول في بني نعيم الجيش صف الناس على الحيط رافعين إيديهم لفوق بمشهد نفس الانتفاضة الأولى. لا هو مش انتفاضة، هذا مشهد متكرر يا صديقي، يعني بس أكيد أنه يعني بيمرك من وقت للثاني أو في مناطق مختلفة، وهذا اللي اليوم قاعد بصير بكثير أماكن. خليني أنتقل لملف تاني اللي هو الخليل. بتحس اليوم انه الخليل يعني تتعرض لهجمة شرسة جدا. الاحتلال يشرعن السيطرة على الحرم الإبراهيمي، الحديث عن يعني المزيد من الاستيلاءات على منازل وغيره وغيراته. زميلنا محمد العويوي رصد آخر هاي التوجهات، آخر هاي الاعتداءات، وكان اللي هي موضوع البوابة كمان الجديدة اللي سكرت البلد. محمد صباح الخير. مش صباح الخير يا معلم، رجع لمعلم. حيث أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا برفض الالتماس المقدم ضد مشروع الاحتلال الهادف إلى تسقيف الساحة الداخلية في الحرم الإبراهيمي ومصادرة صلاحيات التخطيط والإشراف من الجهات الفلسطينية وتحويلها إلى سلطات الاحتلال، في خطوة قاله في أنها الأخطر منذ سنوات بحق الحرم الإبراهيمي. بموجب هذا القرار أبقت محكمة الاحتلال على قرار مصادرة ما يقارب 288 متر من الفراغ العلوي داخل الحرم الإبراهيمي. متخيلين أنتو شو التفاصيل؟ الفراغ العلوي السقفي اللي مش عارف وين الكذا، هاي التفاصيل كلها. ومنحت الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في تنفيذ مشروع التسقيف المتوقع البدء به خلال الشهر المقبل، رغم الاعتراضات الفلسطينية الواسعة والتحذيرات من التداعيات السياسية والدينية والقانونية. التماس تقدم به كل من بلدية الخليل وأوقاف الخليل ولجنة إعمار الخليل وليل رفضا لقرار الاحتلال سحب صلاحيات التخطيط والإدارة الخاصة بالحرم الإبراهيمي من المؤسسات الفلسطينية. رجع محمد، رجع الخير. محمد صباح الخير.
2: صباح الخير لك عادل وللسادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا بك. شو اللي بيصير بالخليل؟
2: تصاعد في عمليات التضييق الخناق على المواطنين.
0: نعم.
2: في ظل أنه الحديث حول حل الكنيسة الإسرائيلي، فالمستوطنين بقيادة بن غفير سموتريتش بحاولوا يفرضوا وقائع جديدة على الأرض، سواء كان في محافظة الخليل أو في مناطق الضفة الغربية بشكل عام. ولكن ما يحدث في الخليل هي هجمة غير مسبوقة، هجمة استيطانية غير مسبوقة من قبل المستوطنين. لنبدأ من شمال الخليل. شمال الخليل تتعرض بلدة بيت أمر ومدينة حلحول لعمليات قدم والتهام للأراضي، سواء كان في المناطق الغربية لبلدة بيت أمر أو الشمال الغربي لمدينة حلحول من خلال مستوطنة كرميال، بالإضافة إلى التجمع الاستيطاني جوش عصيون ومستوطنة بيت عين التي تزحف وتلتهم الأراضي باتجاه بلدة صوريف. أيضا لم يكتفي الأمر عند ذلك، بل المستوطنون خلال اليومين الماضيين قاموا بمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم كالعادة، ما يحدث كالعادة، مستوطنون يهاجمون المواطنين. حينما يبدأ المواطنون بالدفاع عن أنفسهم يحضر جيش الاحتلال ويقوم باعتقال المواطنين والتنكيل بهم وفرض غرامات أو اعتقالهم واحتجازهم وتقديمهم للمحاكمات الإسرائيلية. ما يحدث في حلحول وفي بلدة بيت أمر أيضا ينطبق على مناطق سعير شمال شرق مدينة الخليل. الهجمة الاستيطانية التي توسعت خلال الآونة الأخيرة في فرض وقائع جديدة على الأرض بالتوازي مع عملية الاستيلاء التي قامت بها حكومة الاحتلال لتوسيع الشارع الاحتفاظي الاستيطاني رقم 60 والذي التهم المئات من أراضي المواطنين في بلدة سعير من مفرق بيت عنون باتجاه سهل البقعة، وهذه المناطق هي من أكثر المناطق إنتاجية في محاصيل الزراعة وكذلك في محاصيل العنب. بحسب وزارة الزراعة منطقة بيت عنون والبقعة ذات إنتاجية عالية من محصول العنب يقدر بنحو 13 طن من العنب بالإضافة إلى نحو أكثر من طن ونصف طن من الورق، وحاليا يعني هو موسم الورق، وبالتالي هناك الكثير من المواطنين والمزارعين الذين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد وهو من بيع الورق الدوالي وكذلك من محصول العنب الذي يتم جنيه في هذه المنطقة. مرورا ببلدة بني نعيم وقرية بيرين التي تتعرض أيضا لحصار خانق من قبل المستوطنين. هذه القرية الوادعة المواطنون يعملون على بناء منازل لهم، ولكن في المقابل المستوطنون وهناك حركة رجابيم أو هي التي تقوم بعملية التحريض، تحريض جيش الاحتلال على هدم منازل المواطنين. هناك يعني العشرات من منازل المواطنين مهددة بالإخطار، ولم يكتفوا بعملية المنازل ولكن أيضا للسلاسل الحجرية وعملية استصلاح الأراضي في قرية تيبيرين تمهيدا لعملية الاستيلاء عليها. بالعودة إلى شمال الخليل إلى منطقة حلحول وتلة الجماجم، في منطقة حلحول بناء مستوطنة جديدة في المنطقة، ومن ثم أيضا في هناك بالقرب من ما بين بلدة أو ما بين بلدة سعير ومدينة حلحول أيضا نقطة بؤرة استيطانية جديدة، وكذلك بالقرب من قرية بيرين شمال شرق الخليل أو شرق الخليل قامت بؤرة استيطانية جديدة وصولا إلى مسافة ريطة، وهذه المنطقة الشاسعة والتي تم تقليص حركة المواطنين في هذه المناطق الشاسعة نظرا للاستيطان الرعوي الذي التهم المئات من أراضي المواطنين. ولم يكتفي المستوطنون بعملية التهام الأراضي، بل إنهم يعملون جاهدين على تضييق الخناق وخنق المواطنين في مسافة ريطة. يبدأون أولا برعي محاصيل المواطنين ورعي الأشجار المثمرة وتحويلها إلى خراب، ومن ثم يقتربون رويدا رويدا من رعي مواشيهم. وكما ذكر لنا رئيس مجلس قروي مسافر يطا سيد نضال يونس بأنهم يعني في القريب العاجل سيقوم المستوطنون برعي أغنامهم داخل منازل المواطنين، ولن يكتفوا برعي أغنامهم في حظائر المواطنين، حيث قاموا خلال الآونة الأخيرة بوضع أغنامهم في حظائر المواطنين وداخل كهوف المواطنين، ولا يستبعد المواطنون بأن يقوم المستوطنون بإدخال ماشيتهم إلى داخل المنازل المواطنين في ظل الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال لهؤلاء المستوطنين وعصابات المستوطنين. وكذلك هذا الخط الحزام الاستيطاني يتجه باتجاه السموع وكذلك مدينة الظاهرية، وهذه المناطق من المعروف بأنه هي من أكثر المناطق تربية للثروة الحيوانية، ومن يعني بحسب ما ذكر لنا مسؤول العلاقات العامة في بلدية الظاهرية يوم أمس بأن أسعار المواشي هي يتم تحديدها من منطقة الظاهرية والسموع وتطبق على كافة المناطق في الضفة الغربية نظرا للإنتاجية العالية والزراعة العالية والتربية والاهتمام العالي من قبل المواطنين والمزارعين بتربية الماشية في هذه المناطق والتي تعتبر مركز حدودي أيضا مع الداخل المحتل. هذه المناطق في الآونة الأخيرة أيضا المستوطنون قاموا من خلال الاستيطان الرعوي بتقليل ومساحة الرعي للمواطنين وحركة المواطنين، ما أدى بالتالي إلى فقدان الكثير من مربي الثروة الحيوانية لمصدر رزقهم من خلال تربية المواشي وعزوفهم عن التربية نظرا للحصار المفروض عليهم من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا ما يحدث في قرية زنوتة وهي إلى أقصى من على الأقصى الجنوب من بلدة السموع من حصار، والمواطنون والمجلس القروي لجأوا للمحكمة الإسرائيلية والتي أقرت بأنه يعني يجب على شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمكين المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وإبعاد المستوطنين وخطر المستوطنين عليهم، لكن المواطنون حتى هذه اللحظة يتعرضون لاعتداءات من قبل المستوطنين. بالذهاب إلى الجنوب الغربي لمحافظة الخليل باتجاه مدينة دورة والقرى والخرب المحيطة بها، هناك محاولات للمستوطنين لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، هذه المنطقة من مستوطنة تناجهوت المقامة على أراضي المواطنين في مدينة دورة ودرسامت. هذه هناك يعني الحديث عن أنه سيكون في هناك بؤرة استيطانية جديدة، حيث تمت مباركة هذه البؤرة الاستيطانية من قبل وزير حكومة الاحتلال وزير المالية سموتريتش وكذلك بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي في الحكومة المتطرفة الإسرائيلية. هذا الحزام أيضا يمتد باتجاه بلدة دير سامت التي يحيط بها جدار الفصل العنصري من الغرب، وكذلك باتجاه بلدة إذنة ومناطق تفوح مستوطنة تيلم التي تلتهم بصمت عشرات الدرهمات من أراضي بلدة تفوح ومن مدينة الخليل وصولا إلى ما تتعرض
0: بس
2: له
0: تعديل
2: بلدة
0: تعديل
2: تركوميا
0: تعديل
2: من مدينة الخليل.
0: تيلم على أراضي تركوميا كاملة وأدورة على أراضي تركوميا كاملة، يعني هاي تعديل
2: يعني شكرا للتوضيح. نعم. هذا يعني التيلم وأدورة يعني
0: نعم.
2: أيضا منطقة الطيبة، هذه المنطقة التي يعني شهدت ازدهارا يعني قبل الأحداث السابع من أكتوبر 2023 كانت هي باعتبارها جنة ولذلك سميت بالطيبة. كانت هناك بساتين العنب وأيضا بساتين الخضار وهناك العرائش، أكثر من 35 عائلة تم تهجيرهم من منطقة الطيبة، بالإضافة إلى أن هناك يعني المستوطنون قاموا بإضرام النيران في أكثر من 30 منزل وعريشة وغرف زراعية في منطقة الطيبة، وعادوا بعد 6 أشهر من إحراق من العملية الإحراق الأولى لإضرام النيران أيضا في عدد من المنازل والبيوت التي كان يستخدمها المواطنين. بحسب ما ذكر لنا السيد أمجد النتشي وهو أحد كان يسكن في تلك المنطقة ويتابع أخبار المنطقة مع جيرانه في هذه المنطقة، بأن المنطقة بعد أن كانت جنة تحولت إلى شبه خراب في المنطقة. أيضا يعني المناطق الغربية بتولا نوبا خراس ليست ببعيدة عما يحدث من عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويلها إلى بؤر استيطانية. هذه المناطق يعني نتحدث نحن عن المناطق الخارجية لمحافظة الخليل، ولكن ما يحدث في وسط مدينة الخليل في قلب مدينة الخليل هو الأخطر بالضبط. من نوعه بعد يعني عشية يعني نحن نقترب من 59 عاما على احتلال مدينة الخليل من قبل الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالأمس بوضع بوابة حديدية على مدخل المدخل الرئيسي للبلدة القديمة من مدينة الخليل، وبالتالي هذا سيسهم بشكل رئيسي في إفراغ البلدة القديمة من تجارها وسكانها، في ظل أنه منذ العام 1994 بعد المجزرة الرهيبة التي راح ضحيتها 29 مصليا كانوا في صلاة الفجر، وأصيب أكثر من 150 من المصلين على يد المتطرف المستوطن باروخ جولدشتاين، وما نتج عنها من آثار سلبية أدت إلى تدمير الحياة في البلدة القديمة وفي محيط الحرم الإبراهيمي، بناء على توصية لجنة شمجار الاحتلالية والتي أقرت ولأول مرة في العام 1994 بأن يتم تقسيم الحرم المسجد الإبراهيمي، وهو أهم مسجد في العالم الإسلامي، يأتي في المرتبة الرابعة بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى في مدينة القدس، يأتي المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. بعد المجزرة الرهيبة وقرار لجنة شمجار الاحتلالية تم تقسيم الحرم الإبراهيمي ويعني منح مكافأة للمستوطنين بالسيطرة على جزء كبير من الحرم الإبراهيمي منذ تلك الفترة، والمستوطنون يسعون جاهدين من خلال الضغط على حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال والإدارة المدنية الإسرائيلية لسقف المسجد الإبراهيمي. تمكن الفلسطينيون من خلال بلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل ووزارة الأوقاف مديرية الخليل من رفع دعاوى وشكاوى للمحكمة العليا الإسرائيلية، والتي أصدرت قرارات فيما مضى بأنه لا يجب العبث بالأماكن التاريخية. وفي بعد دخول الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في العام 2017 على لائحة التراث اليونسكو، هنا قررت حكومة نتنياهو في حينه وحتى بأن يتم ضم الحرم الإبراهيمي إلى الأماكن التاريخية والتراثية للشعب اليهودي، وهذا يأتي بالتزامن مع قرار لجنة اليونسكو باعتماد الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة على لائحة التراث العالمي. إذن يعني العملية بدأت في العام هي 1994 تضييق الخناق، عوقبت الضحية، عوقبنا نحن أهالي الخليل بأن تم منح المستوطنين جزء كبير من الحرم الإبراهيمي وإغلاق العديد من الشوارع المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي السهلة، وكذلك سوق الخضار المركزي وهو الآن مسيطر عليه من قبل المستوطنين، وكذلك شارع الشهداء، وكان في هناك اتفاق دولي على أن يتم إعادة افتتاح شارع الشهداء، وتم التبرع من الوكالة الأمريكية للتنمية بإعادة تأهيل هذا الشارع بقيمة 2 مليون دولار في حينه، وبعد أن تم إعادة عملية تأهيله وأصبح يعني رائعا بكل المقاييس، قام المستوطنون بالسيطرة على هذا الشارع وإغلاقه من المدخل الرئيسي من المنطقة باب الزاوي وصولا إلى الحرم الإبراهيمي. ما حدث قبل خلال الأسبوعين الماضيين من استيلاء المستوطنين على المنزل على منطقة أو في هي منزل، يعني أصبح الآن منزل للمستوطنون، هو في مقابل مدرسة أسامة بن منخذ والتي استولى عليها المستوطنون في العام 1980 وحولوها إلى مدرسة دينية المدية، وضع منطقة باب البلدية القديمة بين فكي كماشة، وجاء بالأمس سلطات الاحتلال بإغلاق هذه المدخل بالبوابة الحديدية، وبذلك يحكمون عملية السيطرة وخنق المدخل الرئيسي للبلدة القديمة من مدينة الخليل. لم يكتف المستوطنون بذلك بل شرعوا بعملية بناء فوق المحال التجارية في منطقة باب البلدية القديمة، وقاموا أيضا بمحاولة بناء فوق مبنى بلدية الخليل. بلدية الخليل صارعت إلى تقديم شكاوى ورفع دعاوى لدى محكمة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن المستوطنون توقفوا وجاء جيش الاحتلال ووضع نقطة عسكرية للمراقبة، وهي المرة الأولى التي يضع عليها نقطة عسكرية للمراقبة منذ احتلال مدينة الخليل فوق مبنى بلدية الخليل في منطقة باب البلدية القديمة. إذن بحسب لجنة إعمار الخليل والتي أصدرت بيانا بالأمس ذكرت بأنه سلطات الاحتلال تم تعمل حاليا على إفراغ البلدة القديمة من الحياة التي يعني سعى المواطنون والفلسطينيون منذ العام 1994 على إعادة الحياة الطبيعية لها، ولكن بفعل هذه الإجراءات بالتالي هذا سيعمل على فرض سيطرة جديدة وإفراغ المنطقة من سكانها وتجارها. وهذا بالتالي ما حدث، ما يذكرنا بما يحدث حاليا في منطقة مخيم العروب شمال الخليل بعد أن قام المستوطنون بالاستيلاء على بيت البركة، وجيش الاحتلال طارع لتوسعة الشارع على حساب أراضي المواطنين في تلك المنطقة. والتخديرات تشير عادل إلى أنه يعني من المرجح بأنه سيقوم المستوطنون خلال الفترة القادمة بإغلاق منطقة باب البلدية القديمة والمدخل الرئيسي للبلدة القديمة، ويصولون ويجرون فيها أسوة بما حدث في منطقة سوق الخضار القديم وكذلك في شارع السهلة وسط مدينة الخليل.
0: يعني الله يعطيك العافية، هذا تفصيل وسرد لجميع أو معظم وقائع الاعتداءات الإسرائيلية في معظم أماكن محافظة الخليل، مرورا ببلداتها ومدنها وحتى مخيماتها، مع أمنيات الخير للجميع. حتى الشباب صاروا يشتغلوا لحالهم على الكبسات، سعد مستعجل وشادي نايم وحالتنا حالة، لأنه القصة اللي كنا بنسمعها بتعمل أكثر من هيك بهذا الموضوع. على كل حال، هذا الملف وخصوصا فيما يخص مدينة الخليل وموضوع الحرم والبلدية الخليل، مبنى بلدية الخليل القديم، واللي تم يعني كما يبدو السيطرة عليه بوضع الآن كمان النقطة العسكرية ومحاولة البناء فوقه من الاستيطان ووضع البوابة الحديدية قدامه واستيلاء على منازل. واضح أنه القصة رايحة للمزيد من التصعيد خلال هاي الفترة الجاية وتحديدا في مدينة الخليل.

0: طيب هذا الملف مفروض يعني مباشرة نروح لسعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري، وهم يتابعون هذه التطورات وهذه الاعتداءات مع يعني الجهات ربما الدولية وذات العلاقة. باشمهندس يوسف صباح الخير.
1: صباحك أخي أبو أحمد، أنت وكل الإخوة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا فيك. اليوم تحديات كثير كبيرة، الهجمة شرسة، الاستهداف يطال يعني أكثر من نقطة، وغير موضوع الإغلاقات والتحديات ومنع يعني التنقل وغيره، بوابة جديدة، محاولة للبناء فوق مبنى بلدية الخليل، مصادرة منازل، سحب صلاحيات من الأوقاف في الحرم وغيره. كيف بتتابعوا في البلدية هاي الملفات كلها؟
1: صحيح يا أبو أحمد، للأسف حملة مسعورة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو ضد الخليل ومركز المدينة في الخليل والبلدة القديمة. هذه الحملة قبل أشهر من الانتخابات الإسرائيلية، هذه الحملة على بعد أسابيع من استلام المجلس البلدي الحالي، محاولات مكثفة من أجل فرض السيطرة الإسرائيلية على البلدة القديمة، على الحرم الإبراهيمي، المناطق المحيطة فيها، اعتداءات صارخة على مباني وممتلكات بلدية الخليل، محاولات من أجل إقامة مجلس بلدي للمستوطنين في البلدة القديمة، كلها محاولات للأسف. وبلدية الخليل ومجلسها البلدي يحاول جاهدا من أجل مواجهة كل التحديات الإسرائيلية وكل السياسات الإسرائيلية. اليوم بلدية الخليل تواجه مخطط يقود نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، ومن خلفهم عشرات المؤسسات والجمعيات الأمريكية التي تضخ مئات الملايين من الشواكل. اليوم احنا في بلدية الخليل نواجه هذه الإشكاليات، ولكن بالرغم من كل الضائقة المالية اللي بنعاني منها، بالرغم من كل الممارسات الإسرائيلية، ولكن عندنا قرار واضح، لدينا إصرار على مواجهة كل التحديات الإسرائيلية ووضع سياسات مضادة لهذه السياسات بالرغم من قلة الإمكانيات. إحنا نعمل جاهدين، هناك عمل على مدار الساعة من أجل مخاطبة كل الجهات الدولية وكل البلديات المتوائمة مع بلدية الخليل، مخاطبة الجمعيات والأمم المتحدة، مخاطبة اليونسكو، محاولة أن يكون لدينا الإعلام الدولي والإعلام العالمي، وهناك محاولات جادة لجلب عدد كبير جدا من الإعلاميين ومن الصحفيين العالميين من أجل إلقاء الضوء وإلقاء وإعطاء أهمية للخليل والبلد القديمة والحمل المسعورة الموجودة فيها. وفي النهاية هناك بعض القضايا التي سوف ترفع، ولكن هذه القضايا ترفع في القضاء الإسرائيلي الغير نزيه والغير محايد، لأننا نقول بشكل واضح أن ممكن أن يكون القاضي هو نفسه المستوطن الذي يستولي على بيتنا والذي يستولي على مقر بلدية الخليل. بالرغم من كل هذه الأمور، إن شاء الله نعمل شاهدين على الوقوف سد منيع أمام هذه الممارسات الإسرائيلية.
0: اليوم يعني خلنا نقول بداية هذه الإجراءات أخي بيوزن، وخصوصا في ظل الاستعداد لحل البرلمان الإسرائيلي والحديث عن الدعاية الانتخابية اللي قد تكون على حساب الخليل، وخصوصا أنه هي كما يبدو بؤرة الاهتمام الإسرائيلي التهويدي والأسرى الآن ما بعد ملف القدس، يعني بالتوازي مع خط التهويد والأسرى اللي بالقدس. اليوم الخليل قدام عاصفة استيطانية قوية، عنوانها الرئيسي المنافسة في الانتخابات الإسرائيلية. نتوقع المزيد من الإجراءات، وشو لوين ممكن تروح هاي القصة؟
1: طبعا يعني الأشهر القادمة هي أشهر صعبة جدا، الوطن كله بيعاني من حملات استيطانية كبيرة جدا كما في كل المناطق. احنا ما بنحكي، الحملة الإسرائيلية واضحة يعني في مناطق سيف الاستيطان الموجود والمستوطنات اللي موجودة على أطراف المدن الفلسطينية، ولكن ما يحصل في الخليل يختلف عن باقي المدن الفلسطينية. ما يحصل في الخليل فقط يحصل في القدس، وما يحصل في القدس يحصل في الخليل. ما يحصل في الخليل يحصل استيطان ومناطق سيف ومناطق محيطة بالخليل، ولكن الأهم ما يحصل في داخل وفي مركز مدينة الخليل وفي وسط مدينة الخليل من حملة مسعورة من هذا الاحتلال لها علاقة بدعاية انتخابية للحكومة اللي بقودها نتنياهو بائتلافه مع سموتريتش وبن غفير، اللي إن شاء الله نتمنى من كل العالم أن يعمل على إسقاط هذا الائتلاف، ونتمنى من إخواننا العرب في الداخل الفلسطيني أن يعملوا جاهدين من أجل التوجه لصناديق الاقتراع من أجل إسقاط هذا الائتلاف. أشهر راح تكون صعبة علينا جدا، ولكن يجب أن يكون لدينا الإصرار، يجب أن يكون لدينا التحدي من أجل أن نمر في هذه الأيام وهذه الأشهر الصعبة جدا. عندنا الجهد، عندنا العمل، نحن نعمل على مدار الساعة، نعمل جاهدين من أجل رفع قضية الخليل لكل المحافل الدولية، وإن شاء الله خلال الأيام الماضية والساعات الماضية كان هناك عشرات الرسائل التي خرجت من بلدية الخليل وفي الأيام القادمة كذلك، ولكن اللي بتمناه أن يكون هناك السند لهذه البلدية التي تعاني من وضع اقتصادي سيء وتواجه حكومة إسرائيلية كاملة بقيادة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش.
0: وهذا يستدعي أيضا رسالة للحكومة الفلسطينية طبعا. أو للقيادة الفلسطينية إنه الخليل الآن يعني في عين العاصفة. باشمهندس، كمان بالإضافة لهذه التحديات هناك تحديات تتعلق باستمرارية تقديم الخدمات وإعادة يعني تفعيل بعض المشاريع الحيوية المهمة جدا. قديش قادرين تواكبوا وتوائموا ما بين هاي التحديات اللي اليوم تفرض نفسها قدامكم تنحط يعني كتحدي كبير، وكمان طيب الاستمرار طيب في تقديم الخدمات؟
1: يعني المطالب الحياتية للمواطنين أيضا تحديات. إحنا من اليوم الأول هنا وعنا عمل كبير جدا، ممكن لاحظ المواطنين عمالنا منحاول كل شيء بمس حياة المواطن منحاول نلبيله. الأمور ليست بسهولة، الوضع الاقتصادي صعب، استلمنا بلدية عليها ديون أكثر من 500 مليون شيكل، بمعنى أنك أنت قاعد بتجابه أيضا وبتحاول تلبي طموحات المواطنين، حياتهم اليومية مهمة، منحاول نلبي لهم كل اللي بيطلبوه. الوضع الاقتصادي داخل البلدية صعب، أنت بتعرف لما بتسلم بلدية عليها أكثر من 500 مليون شيكل دين، هذا موضوع صعب جدا، إلها ديون عند المواطنين بتفوق هذا المبلغ، ولكن أنا بحكي لك تراكمت خلال 50 أو 60 سنة، في صعوبات في تحصيلهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين، ولكن عنا يعني عملنا اليوم لقاءات، عنا وعودات، عنا بعض المانحين عملنا بنفتح أمور معهم، موضوع الجباية، موضوع الديون المتراكمة على المواطنين بنحاول نتواصل ونحاول نجبي. عنا إن شاء الله، إن شاء الله الأيام الجاية بيكون الوضع أحسن وأفضل، عنا مجموعة من المشاريع رح ننطلق فيها بعد العيد إن شاء الله اللي بتلبي الحد الأدنى من طموحات المواطنين. اجتماعات مستمرة مع سلطة المياه من أجل تخفيف أزمة المياه، عمل مستمر من أجل حل مشكلة الشتاء أو مشكلة الصيف قبل قدوم فصل الشتاء. مجموعة كبيرة جدا بحاجة إلى ساعة أو ساعتين في برنامج حتى نتحدث عنها، ولكن الأهم اليوم بالرغم من الوضع المالي الصعب، بالرغم من الديون المتراكمة على بلدية الخليل، لدينا القدرة ولدينا الطاقة على الاستمرار في هذا العمل، بجانب مجابهتنا للأمور السياسية، مواجهتنا لكل المخططات الاستيطانية الموجودة في قلب الخليل.
0: الله يعطيكم العافية. وأنا بعرف أنه يعني بأكثر من مرة وبأكثر من يوم كان في تفقد لبعض الأماكن أو المشاريع الحيوية أو حتى المناطق الحيوية، كيف لقيت هاي الخطط؟ كيف لقيت هذه الأماكن؟
1: يعني إحنا اليوم موجودين في منطقة خلت الدار والإس، كل يوم أكون في مكان، كل يوم أتفقد مكان. أنا والمجلس البلدي عمالنا بنعمل جاهدين، بنتواصل مع عدد من المانحين، الناس مطالبها كثيرة وهي محقة، بحاجة إلى كثير من الأمور، وإحنا يعني عندنا العزيمة والإصرار لتلبية الحد الأدنى من هذه المطالب.
0: إن شاء الله ربنا يوفقكم ويعطيكم العافية. باشمهندس يوسف الجعبري، رئيس بلدية الخليل، متحدثا عن التحديات التي تواجه الخليل في ظل التصعيد الإسرائيلي التهويدي الكبير في الخليل وخلق وقائع جديدة، وأيضا بموازاة ذلك الاستمرار في تأمين الخدمات وتقديمها للمواطنين، ويعني البدء بتنفيذ بعض الخطط والمشاريع التنموية المختلفة على الأقل فيما يخص أولويات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

هذا وقد شهدت عدة مناطق في الضفة الفلسطينية سلسلة اقتحامات نفذها الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مدن وبلدات في الخليل ونابلس ورام الله وطوباس، وتخللتها عمليات دهم للمنازل واعتقالات واحتجازات ميدانية، إضافة إلى تفتيش واسع للمنازل وإعاقة لحركة المواطنين في مناطق مختلفة. فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح هذا اليوم حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة في الخليل. اقتحمت قوات الاحتلال منطقة سنجر وحي بوكتيلة ودهمت منازل في حار الجابر وبيت كاحل شمال غرب المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال احتجز عدد من النساء وأطفالهم في محاولة أو خلال مداهمة منزلين في حار الجابر قبل أن تقوم باقتيادهم إلى حاجز عسكري ومنعهم من العودة إلى منازلهم وسط عمليات تفتيش وعبث بمحتويات المنازل. في مدينة نابلس أيضا اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة مستوطنة لون موري ودهمت منازل في عسكر البلد ومنطقة عين كاكوب في جبل المساكن شرق المدينة، كما شملت الاقتحامات قرية تل جنوب غرب نابلس والمنطقة الشرقية من المدينة. أما في رام الله فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة وقرية عبوين شمال غربها ونفذت عمليات دهم وتفتيش داخل منازل المواطنين. وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الفارعة بعد استدعاء للتحقيق، وأوضح مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن شاب يوسف عامر يوسف صبح جرى اعتقاله عقب استدعائه إلى معسكر سالم للتحقيق. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق عمليات متواصلة تشهدها مدن وبلدات الضفة الفلسطينية تتخللها اعتقالات ومداهمات وحجوزات واحتجازات ميدانية.

بلدك، انت تجول في بلدك من غير حدود وبوابات. في الداخل الفلسطيني أفادت مصادر محلية بأن ضحية أخرى أضيفت إلى ضحايا الجريمة المتفشية في الوسط في الداخل بجريمة قتل في الرملة. علي سليمان الشمالي قتل بإطلاق نار كثيف أسفر عن إصابة آخر بجروح خطيرة. حسب المعلومات المتوفرة فإن الضحيتين كانا داخل مركبة في اللد حين تعرضا لإطلاق نار ما أسفر عن مقتل أحدهما في المكان وإصابة الآخر بجراح خطيرة، نقل على أثرها إلى المستشفى. وأفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت بلاغا عند الساعة 7:30 تقريبا حول إصابة شخصين في حادث عنف في مدينة اللد، ما أكر الطاقم الطبي بوفاة رجل في الأربعينيات من عمره بعد العثور عليه من دون نبض أو تنفس، فيما نقل الآخر في الخمسينيات من عمره إلى مستشفى شميرة سافاروفي وهو يعاني من إصابة خطيرة وصفت حالته بأنها غير مستقرة. وبمقتل الأربعين في اللد ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 105 قتلى في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار والعنف المنظم في الداخل. تشير المعطيات أيضا إلى أن غالبية ضحايا الجرائم في المجتمع العربي في الداخل منذ بداية العام قتلوا بإطلاق النار في وقت تتواصل فيه حالة انعدام الأمن الشخصي داخل البلدات العربية من دون أي خطوات ملموسة لوقف الجريمة والعنف المستشريين في المجتمع.

وعلى صعيد الدولي والإقليمي سادتي وسادتي، إيران تدرس الآن ردا أمريكيا جديدا والوسيط الباكستاني في طهران. وإيران تدرس هذا المقترح الأمريكي حيث تتحدث تقارير عن حركات تفاوضية تتعلق بالملف النووي ومضيق هرمز مقابل مؤشرات على توتر سياسي بين الأطراف المعنية، مع استمرار تداول رسائل ومواقف متباينة بشأن مستقبل المفاوضات. حيث أكدت إيران بأن استمرار قنوات التواصل غير المباشر مع أمريكا موضحة بأنها تلقت مؤخرا مقترحات أمريكية جديدة يجري دراستها حاليا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أن باكستان تواصل لعب دور الوسيط في نقل الرسائل بين طهران وواشنطن حمام زاج العاملة، وضمن جهود دبلوماسية مستمرة تخللتها عدة جولات من الاتصالات غير المباشرة. وأفادت المصادر الإيرانية بأن النص الأمريكي الأخير الذي نقل عبر الوسيط الباكستاني لا يزال قيد الدراسة دون رد رسمي حتى الآن، بينما تتحدث تقارير عن مقترح إطار تفاهم قد يتضمن مسارا تفاوضيا يمتد لعدة أسابيع.

0: ما فوق الماء يختلف عما هو تحت الماء. الكابلات البحرية، كوابل الإنترنت، باتت ورقة ضغط إيرانية أيضا، حيث هدد الحرس بإخضاع كابلات الألياف الضوئية للإنترنت المارة عبر مضيق هرمز لنظام التصاريح. هذا الكابل معه تصريح وهذا الكابل معوش تصريح، يعني مش بس فوق المية كمان تحت المية، وذلك سعيا لتوسيع سيطرة طهران. خبير عسكري حذر من استغلال إيران للقانون الدولي واستهداف سفن الصيانة وتعطيل حركة البيانات. تخيل انت ينزل واحد بس يقص هالكابل، طبعا الكابل تحكيش عن كابل كهرباء بده شو اسمه، وتشمل أهم الكابلات التي تمر عبر مضيق هرمز، عشان يكون عندكم علم بالموضوع. يعني إذا قطعت الإنترنت وصارت حرب، حرب كبيرة، كل سنة وأنتم سالمين بتعيد البلاد من الإنترنت. في تحت مضيق هرمز كابل بمرك لآسيا وإفريقيا وأوروبا، وهو نظام كابل بحري طويل بيربط آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط ويشمل نقاط من هونغ كونغ إلى فرنسا مرورا في مصر. ويمر الكابلان فالكون وغولف بريدج عبر المضيق ويربطان دول الخليج بما فيها إيران بكل من الهند وشرق إفريقيا وصولا إلى مصر. وتمر عبر هذه الكوابل كافة أنواع البيانات من الفيديوهات ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. يعني هذا البث بس بنزل له واحد من الضفادع البشرية بكله سلم على الكوابل اللي قبلك، وتبقى احتمالية حدوث اضطراب عالمي محدودة كون البيانات المتدفقة بكلك بين أوروبا وآسيا لا تمر عبر فرع كابل AAE1 وفق مولدين. مضيفا أن كل دول الخليج التي تستخدم الكابلات البحرية الموجودة في المضيق لديها بدائل للاتصالات، لكن مولدين أشار إلى أنه أي اضطراب قد يطال هذا الفرع تحديدا الكابل يؤثر على الاتصالات في قطر بما أنه يمر عبر هرمز ليصل إلى الدوحة. إذن ما تحت هرمز أخطر مما هو فوق هرمز للعالم. هذه القصة طلعت وعر كثير. أنا بقول روح لفاصل قبل ما يقطعوا النت. روح لفاصل.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: راديو موال

0: أهلا بكم وسهلا سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. الأسعار مرتفعة، أسعار الخدمات، أسعار المواصلات، أسعار السلع، أسعار البيض، أسعار الخضرة، أسعار الفواكه، أسعار ما عدا اللي هي الأجور على ما هي عليه، يعني الأجور سواء موظفين أو عمال أو قطاعات مختلفة ظلت على ما هي عليه، وكل شيء قاعد بيرتفع، ما في ربط باللي هو جدول غلاء المعيشة. ولكن ماذا عن اللحمة وما أدراك ما اللحمة، اللي تعتبر في بعض المناطق هي المعيار، لأنه قديش في الرفاهية مثلا في المناطق أو في بعض القرى أو البلدات أو المدن، أنه بقديش عدد الملاحم، قديش بيستهلكوا لحمة، قديش بيستهلكوا خرفان، قديش بيستهلكوا مشتقاتها بمختلف أنواعها وكذا وإلى آخره. نحكي بهالملف مع سيد جمال حموز صاحب ملحمة مملكة اللحوم بالخليل. سيد جمال صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أخي عادل، كيف الحال؟
0: أنا بخير، أنت طمنا عنك.
1: بدي تكون بخير الحمد لله.
0: في لحمة ولا شو وضع اللحمة الأيام في البلاد؟ شحيحة ولا عم نسمع فيها سمع بكلك؟
1: الوضع اللحمة صعب والله، بس يعني إحنا إذا بدنا نجي على لب المشكلة مش على جوانبها، يعني بدنا نحمل المسؤولية لإخواننا في وزارة الزراعة، هذا أول شيء. يعني
0: وزارة الزراعة، طيب إذا في مشكلة يعني باللحمة هالأيام، يعني
1: المشكلة إنه اللحم أول شيء إحنا في موسم في طلب في طلب لعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير والناس كلها بخير،
0: ألف خير يسعدك
1: ربنا يعيده على على علينا في هالبلاد بخير وسلامة يا رب. الإشي الثاني إنه في شح في الأغنام، في الأبقار، العجول، يعني في شح مبين، يعني ما أعطي إشارات واضحة من سنوات. يعني
0: قطع التليفون. طيب إذن بدنا نحكي عن أسعار اللحوم هلا، ناخذ هيك عفوا تسعيرة اللحمة في البلد قديش من إلى، سواء خروف، عجل، كذا، لحمة، مش عارف إيش، جدي، كل هاي التفاصيل، وإنه كمان ليش أسعارها مرتفعة، شو ممكن تعمل وزارة الزراعة لأنه والاقتصاد والجهات ذات العلاقة، يعني لأنه تشتغل على موضوع اللحمة ويزبط موضوع اللحمة، لكن يبدو حتى اللحمة مش حابة تكون موجودة ضمن الحديث في برنامج طلة الصباح من الشباب. وين راح السيد جمال؟ نرجع له.
2: يا الجمال يا علي،
0: أيوة مشتري مهرا إلي. طيب نرجع مرة تانية لسيد جمال لحموز، وحديثنا عن بوادر مشكلة أو هي، وخصوصا في عز الطلب وغيره وغيراته. شو رأيك بداية أخي جمال تعطينا الأسعار اليوم، أسعار استرشادية، كيف سعرها وصل
1: الأسعار اليوم؟
0: تقريبا
1: الأسعار اليوم على يعني نعتبرها مرتفعة جدا، مش مرتفعة عادية، مرتفعة جدا. الضحايا راح الكيلو يكون السنة من
0: أيوة سامعك، أنا سامعك،
1: بدأ من 10 دنانير حبيبي. و30 قرش ل 11 دينار أردني كيلو الخروف، وهذا يعتبر رقم كبير مش رقم صغير،
0: قياسي هذا.
1: حتى لو أنه بيقولوا أنه الأردني منخفض، بس هذا ما بيعكس شيء أنه الأسعار تصل لمستوى 11 دينار أردني للخروف، ما بيعكس الحكي. هاي بالنسبة للجدي السعر راح يكون يتراوح حوالي 9 دنانير أردني 9 وشوي، وبرضه هذا يعتبر مرتفع.
0: صحيح.
1: برضه مش مظبوط السعر. الأسباب هي دائما بنحكي فيها، السبب الأول والأوحد إنه الثروة الحيوانية في بلادنا تقلصت بشكل كبير، عكس ما بيطرحوا بعض الإخوة في الوزارة إنه الثروة الحيوانية متوفرة، وهذا حكي مش صح ومش مظبوط. يعني الثروة الحيوانية في تناقص كبير.
0: نعم.
1: السبب كمان أثر على اللحوم استيراد الأغنام من الخارج، موجود بس للأسف تباع بأغلى من أسعار البلدي، لأنه المتحكم فيها بعض أشخاص طبعا. أسعار العجول عالية جدا. العجل اليوم بتراوح من 75 ل 80 شيكل كيلو العجل الصغير. إنساني من اللي بيقولوا عنه
0: العروض هاي
1: واللي بيبيعوه ب 40 و 50 وحتى لو وصل واحد يبيعك عجل ب 60 اعرف انه الكلام مش صح يعني مش مظبوط يعني. الأسعار من ال 75 ل 80 شيكل وهذا سعر مرتفع جدا برضو. بدنا نوعز كل شيء للعيد؟ لا مش رح نوعز كل شيء للعيد. في هنالك طرأ علينا شيء كان يعني كتير ملفت للنظر انه في بعد بداية الحرب بفترة قصيرة كان نشتري الغنم اللي بدنا نقناها في المزارع من كانت معدلها من 160 دينار ل 240 دينار بين جدي وبين خروف وصلت ل 400 دينار أردن الخروف اللي بدنا ناخده لسه احنا نربيه 4 أو 5 شهور و6 شهور.
0: واو واو واو واو.
1: وهذا شيء خيالي شيء لا يطاق يعني يعني مش مظبوط. مع اعتبار انه الاعلاف غالية مع اعتبار انه الخدمات غالية فهذا صحيح. كله تكون في طبقة واحدة وصلنا لهالمرحلة اللي احنا فيها.
0: صحيح. يعني حابب شوية هيك نرجع لوراك وين صار التحول في موضوع الثروة الحيوانية؟ وين صار في خلل بموضوع اللحمة بالبلد أو اللحوم أو إلى آخره؟ وين الخطأ القاتل اللي إحنا حسب تقديرك يعني أحد اللحامين المعروفين بالبلد وعندك القدرة لتقدير الموقف، وين الخلل اللي وقعنا فيه إحنا لعمل عنا أزمة في اللحمة؟
1: الخلل اللي وقعنا فيه من سنوات طويلة مش من جديد اللي مع رحيل طبعا إن شاء الله بلا رجع رحيل الاحتلال كان عندنا ثروة حيوانية تقدر بحوالي 4 مليون رأس ماشية من كل الأنواع. بعد رحيل الاحتلال بفترة الأغنام بدأت تتناقص بشكل كبير. ليش؟ لأنه الأعلاف صار عليها تسعيرة أعلى. وصل كيلو كيس العلف وصل مرة نشتري ب 130 شيكل وهذا يعتبر عالي جدا يعني
0: صحيح
1: مقارنة بأنه كنا نشتري ب 50 وب 40 و60 شيكل.
0: أوكي.
1: طبعا هو ممكن أنه الأسعار تكون عالميا ارتفعت هذا سبب. السبب الثاني والأهم من ذلك أنه ما فيش اهتمام كان من وزارة الزراعة في الثروة الحيوانية إطلاقا. عكس الدول يعني خلينا نقول اللي شبه متقدمة بدناش نقول أوروبا بدنا نقول دول عربية
0: يعني ما يعني كان في خطة للحفاظ على الثروة الحيوانية كانت متروكة للي بده يعني
1: بالضبط. هاي تعطيك مثال بسيط جدا على دولة بحجم الجزائر عندها ملايين رؤوس الماشية السنة استوردت ملايين عشان تحافظ على الثروة الحيوانية اللي عندها عشان ما تتنقصش في فترة الأعياد. يعني انت تخيل الموضوع. هلا احنا في عنا شغلة تانية انه احنا في عنا استيراد بس الكوت اللي بيستوردوا عليها ناس لناس محدودين جدا وبتصل الأسعار عنا عالية جدا يعني بتعادل البلدي ومرات أكتر شوي. يعني انت ما حليت لي مشكلة تقمت لي المشكلة
0: يعني عمليا لما احنا بالعاده لما بيستوردوا هم المفروض يخفضوا سعر اللحمه المفروض انه هاي تعطي السوق شويه راحه يعني تريح السوق شوي تعمل تقلل الطلب ويكون في لكن هون صار العكس. ليش باعتقادك
1: صار العكس؟ لانه في عادة انت عارف يعني انا لما انت بتعطيني اشي اتحكم فيه انا بدي اتحول لانسان جشع يعني
0: يعني نفس
1: يعني أنا
0: ظل في حجب يعني مش انه يعني خلنا نقول ريحوا السوق يعني خلنا نقول نزلوا كله على السوق
1: لا ما ريحوا السوق
0: كمان
1: هم فاقموا السوق هم ما ريحوا السوق هم فاقموا السوق بشكل كبير. يعني انا بدي اقول لك شيء يعني ثروة العجول اللي عندنا احنا في الضفة الغربية اذا ما جبناش عجول من اسرائيل طبعا اسرائيل ما هي بتجيب عن طريق الاستيراد وفي عندها كميات كبيره اذا احنا ما استوردناش وجبنا عجول عن طريق الجانب الاخر يدخل علينا كل عجولنا في الضفه الغربيه بتكفيناش انا بعتقد بتكفيناش شهرين
0: ولا
1: انا بعتقد بتكفيناش شهرين يعني فهذه يعني مشكله بحد ذاتها. انا
0: يمكن الاغنام اقل لسه اللي هي الجدي والخروف يعني
1: لسه هذا موجود يعني الجدي والخروف تقدر تقول انه موجود
0: بغطي يعني شوي اوكي حلو
1: يعني هلا في سبب ارتفاع الايام هاي برضه في سبب كان وجيه جدا انه اخواننا اهلنا في الداخل عندهم طلب في العياد اكثر منا احنا لسه قديش عنا طلب احنا في الاضحى. هم اكتر, هم تقريبا العيلة كلها بتضحي يعني كل واحد بيضحي عن نفسه عكسنا احنا يعني.
0: احنا يا دوب يضحي عن العيلة يعني او حتى بطنش يعني.
1: بالضبط. هلا هو توجهوا لاسواقنا في الضفة الغربية وخصوصا في الجنوب.
0: أيوة.
1: لموا اغنام بشكل كبير جدا وباسعار اللي المزارع يحطها يعني, هو اللي يتحكم بسعره
0: كمان.
1: وعلى الكاش لا شك, شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا إشي على الكاش, وكانوا ياخدوا أعداد كبيرة جدا تدخل على الداخل. هذا برضو فاقم المشكلة بزيادة عنا.
0: طب كيف إحنا علاقتنا مع الداخل يعني في موضوع إنه مثلا إذا نقص عندنا ولا أسعارهم نفس غير أسعارنا ولا ممنوع ولا
1: شو؟ أسعارهم أغلى من أسعارنا اللحوم أغلى من أسعارنا. هم يعني على استعداد انه يشتري كيلو الخروف هلا يعني, كيلو الخروف بتراوح من 44 ل 48 شيكل. طيب حي على استعداد يشتري ب 55 عادي جدا عنده يعني.
0: وهذا بيرفع السعر عندنا.
1: هذا بس هذا مش سبب رئيسي في رفع السعر. سبب احنا انه الثروه الحيوانيه عندنا منخفضه. ممكن مش ممكن اكيد الامور السياسيه اللي بنعدي فيها الامور الاقتصاديه الامور السياسيه بالنسبه لمناطق جيم انه انا صرت اخاف افتح مزرعتي اخاف
0: اسوي
1: مزرعه هذاك اخاف اسوي مزرعه هذه كان برضه هذا عبء يعني.
0: صحيح.
1: هذا الجانب الاخر حملنا عبء زياده عليه يعني,
0: او انه كمان يعني بيسرقوهم وبيصادروهم وبتخطخوهم ومش عارف ايش
1: وايه. الناس راح تخاف زياده علينا. بس برضه احنا انا برايي احنا لازم يكون عندنا خطه أقوى من هيك وخطة, حتى لو الحكومة بتتدخل وبتكون لها مزارعها الخاصة.
0: تعرف إنه هاي بتوقع يعني. قد تكون يعني ترتقي لأمن دولة هاي القصة إنه توفير سلعة أساسية في البلد وعدم تعرضها ل خلنا نقول المزاج أو للاحتكار أو لإنه تروح أو تنضرب يعني أو تصير فيها زي اللي قاعد بصير. يعني أنا كنت بسأل في حالي قبل إنه بالفترة الأخيرة ما بعد يعني 7 أكتوبر والحصار والعمال والموظفين والرواتب وهيك إنه قل الطلب على اللحم وبالتالي رح ترخص بقاعدة انه كثرة الطلب بتغلي وكلت الطلب بترخص. ما رخصتش. كيف الطلب هالأيام؟ كيف الطلب هالأيام؟
1: الطلب منخفض جدا. الطلب لا يتعدى ال 20% مقارنة مثلا بالحرب.
0: ولو 20%
1: هذا الشهر هاي الشهرين هدول اللحم ما عليهوش طلب 20%.
0: ومع ذلك سعره يعني غالي. ليش طيب؟
1: سعره غالي ليش يعني؟ احنا لو جينا ننظر صح انا ليش فيش طلب عندي وليش السعر غالي؟ معناته في نقص عندي.
0: ايوه. وانه التكلفه كمان بتوقع يعني
1: تكلفه عاليه وعندي نقص انا. لما بعتاز يعني انا شخصيا يعني بنزل على الاخو على اصحابنا وعرفنا في مناطق بتولى ونوبه وخراس والمناطق هذه, فبقول لك يعني جمال الوضع انت شايف فيش غنم يعني بنروح بناخذ المية ولا الميتين ولا الخمسين بطلوع الروح.
0: ايوه.
1: بتحكموا بالسعر
0: يعني
1: لانه احنا مقبلين على موسم عيد ومقبلين على موسم افراح.
0: ايوه صحيح.
1: هذه السلعه متوفره انا عندي ومتوفرة عند تجار كتير عند مزارعين كتير. أنا برأيي كيلو اللحم حرام منطقيا يطلع عن 60 شيكل.
0: الله أكبر.
1: حرام منطقيا كيلو الجدي أو الخروف يطلع عن 60 شيكل, وحرام منطقيا كيلو العجل يطلع عن 40 شيكل.
0: صحيح. يعني وهذا بيكون سعر مش انه رخيص يعني, هو سعر منيح مقارنة بكثير بلدان وكثير
1: سعر منيح للمستوى المعيشي اللي الناس وصلت له. هذا سعر منيح.
0: صحيح. بس
1: يعني احنا لما بنجي على المستورد بنيجي على العجل المستورد المجمد كان نبيعه ب 20 و22 و24 شيكل, اليوم وصل النوع اللي نضيف منه وصل ل 40 شيكل و38 شيكل.
0: هذا 40 شيكل المجمد هذا اللي بيجي
1: وصل يعني النوع الالف اللي نضيف, فهذا برضه سعر برضه مرتفع.
0: مش سهل طبعا. طبعا يعني يعني افهم من حديثك انه لو الظروف المالية منيحة زي قبل 7 أكتوبر والناس معها في ظل الطلب اللي كان قبل طالما انخفض ل20%, لو رجع لوضعه الطبيعي كان اليوم اللحمة بتدور عليها بالمواكين يعني بالزنانات. يعني جد أفهم منك إنه هيك القصة يعني انخفاض الطلب تقريبا خلاها يعني مسترة الأمور إنه ما انكشفناش ما خلصتش اللحمة عنا.
1: والله انه ما انكشفناش بالضبط. هذه يعني انخفاض الطلب على اللحوم يعني غطى على شغله انه السلعه موجوده. غطى على الحكي هذا. بس لو في مقارنه لو في طلب زي اي سنه راح يصير انخفاض كتير
0: يعني، يا إما بصير السعر فلكي
1: إن شاء الله ربنا بغير هالأحوال يا رب.
0: يا رب. شو في نصيحة ممكن إحنا نوجهها أو كيف لما أنتوا تحكوا مع المسؤولين مع الكذا مع الآخرين؟
1: أنا يمكن أكثر من مرة وجهت نصيحة لإخواننا ولأهلنا ولحبيبنا ولأصحابنا في الوزارة إنه لازم يفتحوا باب الكوتات بشكل أكبر ويجيبوا مواشي من برا بحجم أصغر وزنا بحجم وأحسن نوعية بالنسبة لغنم تكون ولادة.
0: أيوة.
1: يعني يجيبونا غنم ولادة. أيوة. ويحتكروا مزارع خاصة عنا يعني منطقة زي السموع ومنطقة زي يطا هذه فيها مساحات شاسعة أنا بقدر أحط فيها عشرات ألوف رؤوس الأغنام والأبقار.
0: صحيح.
1: الولادة.
0: صحيح.
1: اللي يغطي السوق من هون لخطة خمسية 3-4 سنين.
0: طبعا إذا بتجي تقول لهم هلا بقول لك ما أنت شايف المسافر وبطارد وكذا. طبعا المفروض له 30 سنة هذا الموضوع اليوم المفروض
1: من أول. أيوة. من 20 سنة من
0: أو مين يستفيد ومين يأخذ الكوتات ومين يوزعها على جماعته ومين خلينا ساكتين خلينا ساكتين بعين الله يعني السنة العيد بلا لحمة يعني.
1: والله الله يكون بعون
0: الله يكون بالعون الله يكون بالعون. يسعد صباحك وشكرا سيد جمال حمود. شكرا شكرا يعطيك العافيه. صاحب ملحمه مملكه اللحوم بالخليل بحكي عن وضع يعني هو الوضع يعني خلنا نقول مشابه للوضع في كل جلاته الثانيه يعني في كل جوانب الحياه الاخرى وبالتالي اللحم ينطبق عليها ويعني هذا القطاع ينطبق عليه ما ينطبق على القطاعات الاخرى. لكن في نقطه مهمه انه شوف انت رغم قديش انخفض الطلب ل 20% بس 20% من الناس اللي اليوم يعني قادر تروح على اللحام وتوقف قدام الملحمة وتقول له أغلبك 2 كيلو من هذا أو حط لي رطل أو هات لك خروف أو ما الرقبة ولا تحب الرقبة أنت أو الإيد أو مش عارف شو كل واحد له طريقته طبعا عشان أنت تقول للحام إذا كان ثقة كله أعطيني وخلص يعني هو لحاله بختار لك وين إذا كان بعز عليك أو أنت بتعز عليه. رغم أنه انخفضت القوة الشرائية 20% يعني أكثر من أي قطاع تاني. أنا سألت مثلا تعون المولات سألت تعون الخدمات سألت تعون الكذا الكل بقول لك تقريبا للنص انخفضت يعني للنص ل40% ل45% يعني بس لما يقول لك ل20% اللحمة يعني الناس كلها بتكاكي على الجاج حتى الجاج ارتفع فمش ضابطة معنى قصة العوضي يعني ما مضطرين يعني المهم لما تنخفض 20% وتظل اللحمة غالية وتظل اللحمة موجودة ولكن يعني بقلة شوية نوعا ما هذا بيعطيك مؤشرين أولا أنه ما عندنا أصلا كمية كافية وبقول لك على مستوى العجول لو ننقطع بس من أنه نجيب من إسرائيل عجول لمدة شهر بتخلص بظلش عندنا ولا عجلة في البلد ولا عجل. رأي أخوي محمد ناتشي بيقول الحكومة مش دايرة بالها على الثروة البشرية تدير بالها على الثروة الحيوانية. أصبت يا صديقي احنا عندنا مشكلة بتعرفوا انه موضوع اللحمة الحليب كذا هاي الأساسيات اللي مش عارف شو هاي كوتة يعني مش اي حدا بياخدها يعني مش اي واحد بيقدر يجيب لحمة من برا مش اي واحد الا اذا كان ضمنها. طبعا انا بعرف ناس وانتوا بتعرفوا بعض ناس وكذا والاخره هو عايش حياته على الكوتة بس لأنه من ال
2: يا علي بيع الجمل
0: هو باع الجمل باع الرسن كمان علي باع الدار علي باع واحد من الأولاد علي عشان
2: النعجة والحمل أنا ما عندي أمل
0: ولا أنا

طبعا يا ابو احمد لازم الناس ترجع تربي مواشي. انا واحد من هدول الناس ان شاء الله بكون يعني من احد مربي المواشي وان كان هالقد يعني شوي شوي نكترهم. شو رايك تشاركنا يا شادي نعمل لنا مزرعه غنم ولا خرفان ولا عجول ولا ان شاء الله بط هون باب الراديو؟ بس في الراديو من مره لا ما احنا عندنا في خرفان في الراديو. الى اللقاء انتهى البرنامج.

0: راديو موال. اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا.
1: اخر الاخبار والتطورات،
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
2: انا شاري سياره انت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
5: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين،
1: راديو موال.

نمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاء خطر أنا في الخطر حمشي.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لقد وضع الناموس لامتحان الإنسان وإظهار حقيقة أمره وخرابه الكامل، فإن عاش تحت الناموس وسيادته يصبح عاجزا، لكنه إن أقر بعجزه وموته فقد تحرر من تلك السيادة. أما الإنجيل فهو بعكس الناموس. هذه هي الصورة التي تبينها لنا هاجر، فأهلا بكم معي في دراستنا أيها الأحباء.
2: يومكم سعيد أحباء المستمعين. أنتم الآن على موعد مع الأخ سهيل موسى، وهذا اللقاء الجديد ضمن برنامج كنوز الحكمة الذي نتدارس به أسفار الكتاب المقدس على التوالي.

قرأت قصة عن أحد رعاة الكنائس الذي ذهب يوما إلى الكنيسة وكان عدد الحضور قليلا، وعندما تصفح سجل أسماء رعيته اكتشف أن عددهم أكثر بكثير ممن اعتاد الحضور يوم الأحد. وضع هذا الراعي في فكره أن يبحث عن السبب الذي يحول دون حضور أفراد رعيته إلى بيت العبادة، فأخذ يزور كل بيت من بيوتهم مستفسرا عن أسباب تغيبهم.

فذهب لزيارة إحدى الأخوات وتبين أنها تود أن تحضر إلى الكنيسة لولا ابنها المقعد الذي لا يمكنها تركه وحيدا في البيت، فتأثر جدا من حالة الولد وصلى لأجله بعدما عزاه بكلمات طيبة. وفي اليوم التالي زار بيتا آخر، ولكن في هذا البيت لم يكن المانع مرضا فقط، بل حاجة ماسة ومشاكل عائلية، الأمر الذي جعله يرجع إلى الكنيسة مكسور القلب ومثقلا لسبب حاجة رعيته. فقدم صلاة حارة لله قائلا: اسمعني يا إلهي بحنانك لأبسط أمامك حاجة رعيتك التي وكلت أمرها، واعلم أني لست طبيبا لأعالج أمراضهم ولا غنيا لأقدم لهم المساعدات المادية، ولكني أقدمهم إليك لأنك أنت القادر وحدك أن تسد حاجات الجميع. وحدث مرة بينما كان القس منكبا على وجهه أمام الله بالصلاة أنه رفع رأسه ورأى الرب يسوع واقفا قدامه يجول ببصره في جوانب الكنيسة، فرفع القس عينيه إلى حيث كان المسيح ينظر، ولدهشته رأى المقاعد ملأى بأفراد رعيته المتغيبة، وبينهم من كان مقعدا ومريضا ومحتاجا، والجميع

بصحة جيدة، فصرخ: حقا يا رب، هذا ما أتوق إليه، ألست أنت القادر على كل شيء؟ ثم أدار الرب وجهه لينصرف، فنظر القس وإذا يدا الرب مربوطتان خلفه، فسأله عن السبب، وأجاب الرب: إنه عدم إيمانكم هو الذي يقيد يدي، فلا أستطيع أن أعمل. أتؤمن حقا أنني أستطيع أن أشفي وأسدد كل احتياج وأعمل كل مستطاع في سبيل ذلك؟ فصرخ القس: أؤمن يا سيد بأنك تقدر على كل شيء. فقال له الرب: إن كنت تؤمن فكل شيء مستطاع لدى المؤمن. وهكذا تستطيع أن تحل يدي المقيدتين لأعمل في هذه الكنيسة عجبا. نظرت وإذا يدا الرب قد انحلت قيودهما، وابتدأ الرب يعمل بقوة فشفى المرضى وسد كل عوز، وأتى الجميع إلى الكنيسة فامتلأت المقاعد وخلصت النفوس. إلى متى يا صديقي يقيد عدم إيماننا يد الرب عن العمل؟ تذكر أنه يستطيع أن يعمل لنا وبنا بقدر ما نستطيع أن نؤمن.

0: عليك لا مثل لك يا رب.
1: نلتقي الآن بالأخ سهيل لمتابعة درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم في رفقته أمتع الأوقات.
2: أتطلع أحبائي المستمعين أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر التكوين، أرجو ألا تضيعوا فرصة الاستفادة هذه. تركنا أبرام في المرة الماضية حائرا بعد أن استمع إلى ما اقترحته سراي، إذ أخذت سراي هاجر المصرية جاريتها وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له، الأمر الذي كان شائعا في تلك الأيام.
3: عندما تكون الزوجة عاقرا هناك الجارية. طبعا هذا لا يعني أن الله راض عن الموضوع، كانت هذه فكرة سراي وأبرام سمع لها، لقد تنحى عن مكانته كرب للأسرة، أصبحت هذه الخادمة الصغيرة زوجة ثانية، وهذا ضد إرادة الله. لم يكن الله ليرضى بهذا النسل، لماذا؟ لأن الطريقة كانت خطأ. ما ذكر كان وقائع تاريخية ولا يعني أن الله كان موافقا عليه. وبعد ذلك ترى سراي نتيجة خطئها، وأخذت تشكو لأبرام حتى يطرد الجارية، وهذا بعث البؤس في قلب أبرام. لم يثق أبرام وسراي كفاية بالرب. كان عمر أبرام في ذلك الوقت 90 سنة وسراي 80، وأكيد أنهم شكوا بمقدرتهم على الإنجاب بعد، فقاموا بعمل طريقة الناس ولكنها لم تكن طريقة الله. لربما سمح الله بذلك لكنه لم يوافق أبدا. ما مدى ثقتك بالرب يا صديقي؟ هل تحاول دائما أن تحل الأمور بنفسك، أم أنك تعطي للرب فرصة ليتمم إرادته في حياتك؟ ليت الرب يعيننا على الثقة به والاكتفاء بشخصه، وألا نلجأ إلى وسائل من عندياتنا لتنفيذ رغباتنا عندما نفقد الإحساس بقرب الله منا. المشكلة هنا يا صديقي ليست في العادة السائدة أو بأن الأمر غير لائق، المشكلة كانت أن أبرام وسارة لم يؤمنا بالله، لم يثقا به. لقد ارتكبا خطية بإعطاء أبرام هاجر الخادمة، وارتكبا خطية أعظم بعدم ثقتهما واتكالهما على الله.
2: نتابع قراءة الأصحاح 16 مع الأخت ميسون بدءا من العدد 6.
1: فقال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور، وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيل رؤي، لأنها قالت: أها هنا أيضا رأيت بعد رؤيا. لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤي، ها هي بين قادش وبارد. فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام.
3: فقال أبرام لسراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها سراي فهربت من وجهها. ولكن هل هذا ينفع؟ عندما نقع في الخطأ ونبتدئ نحصد ما زرعنا، فإننا لا يمكن أن نتخلص بالقسوة، فهذا يزيد الطين بلة. وهرب هاجر قد يعني الموت لها ولطفلها. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور. وأنا أؤمن أن ملاك الرب هنا لم يكن سوى الرب يسوع نفسه. هذا طبعه، دائما تجده يبحث عن الضائع والهالك. قال لها يا هاجر جارية سراي: من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي سراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. ويستخدم بولس الرسول هذا كتصوير في رسالة غلاطية، حيث يتحدث عن هاجر ونسلها كأنه جبل سيناء حيث أعطي الناموس، ويتحدث عن العبودية لهذا الناموس، كما ويتحدث عن سارة كأنها حرة. كثيرون اليوم يحاولون أن يضعوا أنفسهم تحت نير الناموس، لكن يا صديقي، نحن جسد المسيح وعروسه، نحن سارة لإبراهيم، أحرار من كل هذا. نحن لا نحتاج هاجر، لا نحتاج الناموس. لقد وضع الناموس لامتحان الإنسان وإظهار حقيقة أمره وخرابه الكامل، فإن عاش تحت الناموس وسيادته يصبح عاجزا، لكنه إن أقر بعجزه وموته فقد تحرر من تلك السيادة. أما الإنجيل فهو بعكس الناموس، يفترض أن الإنسان ميت وهالك، ومن هنا يعلن له الله مخلصا ومحيا من الموت، مقدما نعمة الفداء مجانا. هاجر يجب أن ترجع إلى البيت وتنجب ابنا لأبرام، وهذا الأمر سيكون مأساة لسراي ولأبرام. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن. هكذا الناموس لا يعرف سوى التمرد والإصرار على الإرادة البشرية. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيل رؤي، لأنها قالت: أها هنا أيضا رأيت بعد رؤيا. لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤي، ها هي بين قادش وبارد. يا لإحسان الرب مع هاجر، ليست الخطية خطيتها، لذا تعامل الله معها بنعمة. أكرر وأقول أن ملاك الرب هنا ليس سوى الرب يسوع المسيح قبل تجسده، الراعي الصالح الذي يبحث عن خرافه الضالة الموجودة في مأزق. لاحظ أنها دعت الرب باسم، كان هذا غريبا بالنسبة لها كمصرية، فقد كانت لدى المصريين فكرة بسيطة عن الله، كانت متأثرة من فكرة أن الله رآها ونظر إليها، لقد عرفت الله. واليوم ها نحن نحاول بعقولنا المحدودة أن نعرف هذا الإله العجيب. لن نستطيع أن نعرفه بالكامل، ولكننا نستطيع أن نعرفه حسب ما يكشف لنا هو عن ذاته. فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. مع أن إسماعيل ولد أولا، لكن في نظر الله لم يكن إلا ثانيا، ذلك أن فكرة إسحاق في قلب الله كانت أسبق. هكذا فإن فكرة النعمة كانت أسبق بكثير من زيادة الناموس. قبل أن نتابع، اسمح لي أن أعمل تلخيصا بالظهورات السبعة التي تراءى بها الرب لأبرام. رأينا خمسة منها. كان هناك نواحي فشل في حياة أبرام، ولكن كان أيضا نجاح. في الواقع يوجد سبعة امتحانات أجراها الرب في حياة أبرام. أولا دعاه من أور الكلدانيين موطنه، وتجاوب أبرام جزئيا مع دعوة الرب. كان إيمانه ضعيفا وناقصا، ولكنه رحل. وأخيرا وصل سالما إلى أرض كنعان وباركه الله. ثانيا، عندما حدث جوع في أرض كنعان هرب أبرام إلى مصر، حيث حصل على الغنى العالمي وعلى هاجر الخادمة وكلاهما كان حجر عثرة بالنسبة له. ثالثا، أعطي أبرام غنى لامتحانه، لكنه كان كريما معطاء ومنح لوط ما أراده من الأرض، وظهر الله مرة أخرى لأبرام. رابعا، هزم أبرام ملوك الشرق، وكان هذا امتحانا حقيقيا، وتقابل مع ملك صادق الذي قوى أبرام في امتحانه ورفض غنائم الحرب. بعدها ظهر له الرب مرة أخرى وشدده. خامسا، أجل الله إعطاء أبرام ولدا من سارة، فنفذ صبر أبرام وحاول أن يحل مشكلته بنفسه وخرج عن حدود إرادة الله، ونتيجة لذلك ولد إسماعيل.
2: وآخر امتحانين حدثا عند خراب سدوم وعمورة في الأصحاح 18، وعند تقديم ابنه إسحاق في الأصحاح 22. ننتقل الآن إلى الأصحاح 17 من التكوين. كثيرون يعتقدون أن هذا الفصل من التكوين هو الأهم. هنا نرى الله يصنع عهدا مع أبرام ويؤكد ذلك بالوعد بابن له، جعل أبرام يدرك أن إسماعيل ليس ابن الموعد. من ناحية يعتبر هذا الأصحاح أساسيا في سفر التكوين، بل في الكتاب المقدس كاملا. يشمل عهد الله مع أبرام عنصرين أساسيين: ذرية وأرض. وهنا يكشف الله عن نفسه لأبرام باسم آخر، إيل شاداي، الله القدير، ويعطي أبرام اسما جديدا، إبراهيم، أب سام، أب لأمة كبيرة. في هذا الأصحاح نجد ختم الإيمان الحقيقي. افتح كتابك المقدس أخي الكريم على هذا الأصحاح لنقرأ منه سويا الأعداد السبعة الأولى.
1: ولما كان أبرام ابن 99 سنة، ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه، وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما، وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك.
3: ولما كان أبرام ابن 99 سنة، ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. هذا يعني أن أبرام في تصرفه مع سراي فيما يتعلق بهاجر لم يكن سائرا أمام الله القدير، لأن الإيمان هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن الإنسان من السير أمام الله القدير في جميع الظروف. أما الشك فإنه يستند على الظروف ويعتمد على الجسد أو أسباب أخرى تافهة، ويحرم النفس من الفرح والسلام، ويجعلها تطرح الثقة وبالتالي الهدوء، الأمور التي يمتاز بها كل من يستند على ذراعي ذاك الذي كل شيء مستطاع عنده. أجل مستمعي، لا يمكن أن ترى الله وتتحقق منه إلا النفس السائرة في طريق الإيمان البسيط والثقة الكاملة. كان عمر أبرام 86 سنة عندما ولد له إسماعيل، وبعد 14 عاما ولد له إسحاق. ظهر الله له باسم جديد، إيل شاداي، الله القدير. كأن الله يهمس في أذن أبرام: سلم أمورك لي وأنا أجري أكثر مما تنتظر أو يخطر ببالك من جهة النسل أو الميراث أو أي شيء آخر، وفي اسمي القدير الضمان لكل ذلك، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. ترد كلمة عهد في هذا الإصحاح أكثر من 13 مرة، وهذا يدل على أن الله يشدد على موضوع العهد. هذه المرة الخامسة التي يظهر فيها الرب لأبرام. لم يأتي هنا ليصنع العهد فحسب، بل وليؤكد وعده بابن لأبرام. يقول الرسول بولس في رسالة روميا: وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا، إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع سارة. أحشاء سارة في الواقع كانت قبرا، ولكن من مكان الموت هذا برزت الحياة وولد إسحاق. وينهي بولس قوله بالحديث عن يسوع: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. الحياة من الموت، هذا هو الوعد الذي أعطاه الله لأبرام. كان عمر أبرام 99 سنة وسراي 89 سنة، وعندما ولد إسحاق كان عمره 100 عام وسارة 90 عاما. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم. هذا هو السجود الحقيقي، ذلك أن دافع السجود ليس ما أناله من الله، بل الله نفسه. فعلا كان أبرام أبا لكثيرين، ربما أكثر من أي واحد على الأرض. كان له ملايين الأبناء من إسماعيل وملايين الأبناء من إسحاق. كذلك هناك النسل الروحي لإبراهيم، فالكنيسة هي من نسل إبراهيم. بولس يقول عنه: الذي هو أب لجميعنا، أي لجميع المؤمنين من مختلف الشعوب. لاحظ أن أبرام لم يسقط على وجهه فقط، بل أن الله تكلم معه أيضا. ويا لها من شركة، عبد ساجد في شركة مع الله. يا ليت الرب يزيدنا من مواقف الشركة هذه، فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. أبرام يعني أبا عاليا أو عظيما، غير أن هذا الأب المرتفع كان عقيما، لم يكن أبا بمفهوم الأبوة، ولكن لما أخذ مكانه الصحيح أمكن أن يكون إبراهيم. وإبراهيم يعني أبا لجمهور كثير. لقد تطلب فعلا من إبراهيم أن يكون لديه إيمان هائل بأن يدعى أبا لجمهور كثير وهو لا يملك ولا ولد، ولربما ضحك عليه الناس في ذلك الوقت، إلا أن إيمانه كان هائلا. وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما، وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. ما هو نوع العهد الذي صنعه الله مع أبرام؟ عهد أبدي، ويسري مفعوله حتى يومنا هذا، فقد وعدنا الله بالحياة الأبدية إذا ما أمنا بابنه. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا، وأكون إلههم. إنه عهد أبدي، الله هو العامل والفعال فيه، لهذا فإن هذا العهد لن يفضى بسهولة. صديقي المستمع، لقد قال الله لأبرام: سر أمامي، إذ هنا تكمن القوة بمعناها الصحيح. فإنني متى سرت أمام الله فلا يكون أمام قلبي سوى الله غرضا واحدا. أما إذا تحولت بنظري إلى البشر أو ما في العالم، فإنني لا أكون سائرا أمام الله، بل أمام الناس والعالم. إلى أي شيء أنت ناظر يا صديقي؟ على أي شيء تستند؟ هل الله وحده هو موضوع انتظارك ومحل ثقتك؟ أم أن الناس والأمور المنظورة هي العامل فيك؟ تذكر أن الإيمان وحده هو الذي يمكنك من السير مرفوعا فوق ظروف العالم الحاضر. وعندما تتخلص من كل معونة بشرية يتدخل الله في أمورك، وحينئذ فالكل خير، إذ لابد أن يجري كل شيء ويتمم كل أمر يتعلق بالذين يتوكلون عليه التوكل البسيط. ومتى كانت حكمة الله التامة وقدرته الإلهية ومحبته الفائقة عاملة لأجل الإنسان، فما على النفس إلا أن تستريح على صدره الحنون. وما دام لا يعسر على الله القدير شيء، صغيرا كان أم كبيرا، فلا ينبغي أن نهتم بشيء.
2: أصلي أن تتعمق في علاقة الإيمان هذه مستمعي، وستجد الحياة مع الله أحلى وأجمل. أتوقف هنا اليوم آملا أن ألقاك في صحبتي المرة القادمة، والرب معك.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

على من قلب جرح رسالة من قلب جرح

اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك. سرعة

0: اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: راديو موال.

사랑하면

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

لا تشبه حالك بالناس، انت وضع مختلف، انت قلبك كله حساس. لا تصدق نختلف، لا تشبه حالك بالناس، انت وضعك مختلف، انت قلبك كله حساس. لا تصدق

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: راديو موال

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع هذا الوطن الغالي. حديث البلد عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. الكل اليوم بتحدث عن المتعثرين، عن الناس اللي مش قادرين يسدوا الديون اللي عليهم، عن اللي عليهم كمبيالات، عليهم شكات راجعة، عليهم ديون للمحلات التجارية، للمؤسسات، للبلديات. اليوم يعني الكل بيطالب الجهات الرسمية ولا سيما القضائية إن يكون لها دور أكثر في التخفيف عن المواطنين. اليوم نتحدث عن وضع اقتصادي صعب جدا بيعيشها المواطن الفلسطيني في ظل حالة يعني مش معروف يعني متى ستنتهي هذه الحالة. الحكومة الفلسطينية اليوم أعلنت عن يعني شيء جديد راح تبلش بتطبيق الشهر المقبل للموظفين، وهي محفظة يابوس. هذه المحفظة سيكون بها 500 شيكل تتيح للموظف دفع وتسديد فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، طبعا من الفلوس اللي المتراكمة للموظفين عند الحكومة. لكن الكل فكر انه ممكن انه يقدر يسحب منها المواطن من هاي المحفظة فلوس، ما بتقدر تسحب منها نقدي، فقط بتسدد الفواتير، والحكومة هي من تحدد أولويات الصرف للموظفين من خلال هذه المحفظة، وتقتصر على خدمات المياه الكهرباء والاتصالات. وقد تتعرض الحكومة لأزمة مالية جديدة بسبب هذه الخدمة، لأنها لن تقوم بضخ الأموال فيها من مستحقات الموظفين. إن شاء الله أن الأمور بتكون خيرة، وإن شاء الله أن الأمور بتكون هادية نوعا ما. الحكومة أعلنت اليوم أنها راح تصرف كمان 50% من رواتب الموظفين مطلع الأسبوع المقبل. الكل هيك بنتظر أن تتغير الحركة الاقتصادية، يصير في نوع من الحركة في المحلات، المولات، الكل اللي جهز أنفسهم، وخاصة التجار انهم جهزوا انفسهم حتى يستعدوا لاستقبال العيد. وان شاء الله ان هالامور يا اخوي غسان بقول والله لا محفظه ولا صندوق ولا دعم، كل العمال كلها ذابت كالسراب. يعني محدش راضي عن الوضع يا اخوي غسان، لكن هذا الموجود اللي احنا يعني بدنا نستمر في ظل هذه الظروف اللي تخيم على الوطن الغالي فلسطين. يعني حتى 50% مش راح تحرك من الوضع الاقتصادي، لكن 50% ممكن هيك يعني تخلي بعض العائلات انها تسدد بعض الالتزامات المفروضة عليها. وزارة المالية أعلنت صرف نصف راتب للموظفين العموميين بحد أدنى 2000 شيكل، وذلك كما قلنا مطلع الأسبوع المقبل. وفي هذا الإطار أكد وزير المالية والتخطيط الانتهاء من تطوير تطبيق مالي على الهواتف الذكية لتمكين موظفي القطاع العام وعائلاتهم من تسديد التزاماتهم لمزودي خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات في هذه المرحلة، على أن يتم توسيع سلة الخدمات مستقبلا. نسبة البطالة المرتفعة بالشارع الفلسطيني كمان يعني ظهرت في الفترة الأخيرة. اليوم حد الصابر على حد، كمان الناس اللي عليهم ديون يعني أصبحوا مطاردين. اليوم المحامين ما شاء الله الله يعطيهم ألف عافية، وبنوجه لهم كل تحيات المحبة. كل محامي ماسك لهيك صفتة شكات ورايح جاي على المحاكم في رفع قضايا على المواطنين المتعثرين اللي مش قادرين يدفعوا ويسددوا الديون الموجودة عليهم. يعني والشرطة تعمل الأخرية والأجهزة والكل بيشتغل من أجل تطبيق القانون. على من يطبق القانون؟ على المواطن الفلسطيني اللي والله بده كمان حد يقف إلى جانبه في هذه الأيام الصعبة، هذه الأيام
اللي بالفعل يعني هي أيام ثقيلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إن شاء الله القادم بكون أفضل، وإن شاء الله أن يستطيع المواطن أن يسد التزاماتها، مع العلم أن كل المتعثرين بيقولوا إحنا يعني مش هربين من البلاد، إحنا مش تركين الوطن، إحنا إذا

الكلمة من معنى. إن شاء الله القادم بكون أفضل، وإن شاء الله أن يستطيع المواطن أن يسد التزاماته، مع العلم أن كل المتعثرين بيقولوا إحنا يعني مش هاربين من البلاد، إحنا مش تركين الوطن، إحنا إذا

0: وتواصلنا كمان مع عدة بلديات حول هذا الموضوع، وراح نتواصل مع بلدية بيت لحم إن شاء الله يا صديقي.
1: والله يا أستاذ الله يرضى عليك أستاذي في أقرب وقت، لأن الأمانة السيارات راح نتدمر. والله مضى سيارات معنا، والله مضى سيارات، يعني حرام. القطعة قال قطعة قال قطعة 500 شيكل 400 شيكل القطعة.
0: نعم إن شاء الله راح نتابع الموضوع ولا يهمك.
1: الله يرضى عليك يا أخوي أسمع.
0: شكرا لك يعني. حبيبنا شكرا لاتصالك. شكرا كثير.

0: موضوع الحفر وموضوع الشوارع هذا من أهم المواضيع اللي بتهم المواطن كمان وخاصة سائقي المركبات. مع العلم ان احنا اليوم بجزء من الصباح ونتواصل مع معظم البلديات والكل يعني البلديات الجديدة توعد انها راح تنفذ وانها راح تقوم وراح تغلق الحفر ان شاء الله انهم بيتموا. والان ارسلت كمان رسالة لسعادة رئيس بلدية بيت لحم حول موضوع الحفر والطرق، ان شاء الله انه بيكون في اجابة حول هذا الموضوع. نذكر اننا على هوا موال ضمن حديث البلد لهذا المساء، وان ارقام موال دوما مفتوحة لمن يود مشاركتنا في التعليق التعقيب النقد الاقتراح او لطرح اي قضية على الهواء مباشرة. دائما نسعد بسماع ملاحظاتكم ونعد دائما بإيصالها الى طاولة المسؤول. أرقام موال كما قلنا أصبحت الآن متاحة زميلنا نزار، بإمكان الكل يتواصل معنا من خلال أرقام موال، ودائما نرحب بالجميع.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم، ودائما نسعد بتواصلكم الجميل، ونرسل أيضا بتحيات المحبة لكل رؤساء البلد.

دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم، ودائما نسعد بتواصلكم الجميل، ونرسل أيضا بتحيات المحبة لكل رؤساء البلد. تحدثنا أكثر من مرة، بالفعل احنا بحاجة إن يكون في هناك وقوف إلى جانب العمال والمتعثرين. خلينا نتوقف مع دائرة الأرصاد. إذن ربما سنتحدث عن مواضيع كما قلنا بحاجة إلى متابعتها، وبعد شوي رح يكون معنا الأرصاد الجوية لنعرف أكثر حول أحوال الطقس.

داوي السلام عليكم، يسعد مساك أبو قصي، مساء الخير. هشام شويش، لا لحبس المدين المتعثر، ربما الكل بتحدث عن المدين وعن المتعثرين في هذا الوطن اللي

وطلبات الخاصة، والكل يلقي باللوم على الآخر في هذه القضية. أنتم وأنتم تتابعون الوضع النقل العام في محافظة بيت لحم، كيف تنظرون إلى هذا الجانب أستاذ نضال؟

0: يعني هي المعيار في التعامل.
1: نعم.
0: يعني ممكن في بعض في حديثك يعني تداخل الخطوط موجود في بعض الخطوط.
1: نعم.
0: ولكن بالنسبة للسرفيس خطوط السرفيس حتى ولو كان في بعض التداخل يوجد يعني في احترام متبادل ومهنية في العمل، يعني نتيجة لذلك ما بيصير أي إشكاليات. نعم. أي شكاوي، الأمور ماشية. ولكن إحنا في بيت لحم إلنا على مدار سنتين أو أكثر، أنا سنتين.
1: نعم.
0: هون يعني في بيت لحم سنتين، ولكن طبعا منذ بداية الحرب يعني ما قبل ما أكون أنا هان، مشكلة السفريات الخاصة مشكلة قائمة، توجهت لنا عدة شكاوي، عدة تقارير، شكاوي من النقابة، نقابة السائقين.
1: نعم.
0: شكاوي من سائقي السرفيس، شكاوي مؤخرا من الطلاب.
1: نعم.
0: طلاب الجامعة فلسطين الأهلية، بعض الشكاوي سوء تعامل مع الطلاب. فبالتالي أصبح الوضع لا يمكن السكوت عنه. واجبنا نحمي الخطوط، واجبنا أن ننظم هاي الحالة، أن نخلق بيئة مناسبة للعمل.
1: نعم.
0: ونقدم أفضل خدمة ممكنة.
1: نعم أستاذ نضال، يعني السائقي الطلبات الخاصة بيقولوا إن في بعض المكاتب هي عبارة عن أسماء فقط وما بتقدم لهم أي نوع من الخدمة، وهذا ما يدفعهم للعمل بنقل الركاب بشكل عادي. هل في مراقبة على المكاتب التاكسيات حقيقة وضرورة إنها تعمل؟ خلينا من أجل السؤال شوي حتى نأخذ مداخلة إذا بعد إذنك. ألو، مساء الخير.
2: ألو، مساء النور.
1: يسعد مساك، مين معي؟
2: أبو طارق معك، أبو طارق الصيفي.
1: تفضل أخي أبو طارق.
2: أخ أبو طارق، أخ أبو قصي، أنا حاب أدخل مداخلة مع الأخ نضال.
1: تفضل.
2: علي، أنا كل احترام للأخ نضال، فعلا يعني إنسان ملتزم وإنسان بحب القانون بحب، بس في لي بعض الملاحظات يعني لو سمح لي.
1: تفضل.
2: أنا شايف أنه كل التركيز على الطلبات الخاصة.
1: نعم.
2: السفريات الخاصة، لكن طبعا الحين عندك انت بتقول انه السفريات الخاصة بتحتاج على الخطوط والسفريات الخاصة. اخ نضال، الكلام للجميع، احنا عندنا حوالي، وانت تعلم اكثر مني، حوالي 28 مكتب تاكسي طلبات خاصة. الشغال من منطقة بيت لحم، الشغال رسمي، احنا بنحكي مش بالشمتة، فهمت علي، حوالي 4 أو 5 مكاتب الشغالة 100%، وما تبقى كله في الشمتة موجود. والدلالة على ذلك انه كل مكتب بيجي بيعطي سياراته للسائق، وكل واحد يدبر حالك، انا بعطيك اياها 120 شيكل وروح دبر حالك. طب انا بدل انا باخذ طلبات منين بدي اجيب؟ بدك جنب الجامعات، بدك جنب المستشفيات، بدك جنب المؤسسات حتى اشتغل، انت علي؟ في الحاله هذه هسوت ازمه. بالاضافه وانا باكد لك 100% انه كمان بالنسبه لخط جيشه، وانا مش ضد السفريه، لان حكيت كلمه جوهريه انه اليوم السائق بيشتغل زي السرفيس، بكره بيشتغل طلبات، بتغير على نفس السياره. لكن صدقني يا اخ نضال، الكلام للجميع، انه بالنسبه لخط الدهيشه بالذات، يعني اذا بيجيش على بيت جاله بيجي يوميا ما يعادل 60-70 سياره يوميا. وبعدين السيارات السرفيس بتشتغل طلبات اكثر ما الطلبات تشتغل، يعني الفوضى قائمه جدا. وهذه انو سببها؟ سببها وزاره النقل والمواصلات اللي عندنا احنا بتعرف اكثر مني اخ نضال، انه ما يعادل 500-550 سياره طلبات خاصه موجوده في بيت لحم، وبيت لحم لا تستحق زياده عن 200 سياره. هذه الاخطاء اللي وقعت فيها وزاره النقل والمواصلات وحملتنا اياها احنا. طب احنا لما مكاتبنا مسكره ما فيش حدا مخطط يطلبك، وعندك عدد سيارات ضعفين ما بدها بيت لحم، طب شو بيسوي السائق؟ فتشت على المكاتب، اعطيني بس اكثر من 5-6 مكاتب في بيت لحم فاتحه، فهمت علي؟ وانا بتحمل المسؤوليه. احنا كل المكاتب مسكره، كل المكاتب باعت ارقامها، باعت سياراتها، مع الشفريه موجوده السيارات الارقام. بالاضافه في عندنا حوالي ما يعرف بيت لحم حوالي 500 سياره خصوصي شغاله اكثر، لو بنزلوا على الفيس ارقام سياراتهم، طلبات داخليه خارجيه كمان. طب وين دور وزاره نقل المواصلات؟ وين دور الشرطه؟
1: نعم.
2: اللي ما تمنع الشغلات هاي، طب ما هو افترض علينا هاي الطلبات، يعني
1: طيب.
2: احنا حوالي
1: 550
2: وبتجينا كمان 500، هاي حوالي تقريبا 600-700 سياره طلبات خاصه.
1: وصلت الرساله ابو طارق. ابو طارق
2: انا بتمنى، وانا بشد ايدي
1: نعم
2: مع
1: طارق.
2: نضال.
1: نعم.
2: وانا بعت انه طارق. انسان طيب الكل احترامي له، فهمت علي؟
1: طيب.
2: يا ريت انه اول شيء نبدا نوصل السيارات الخاصه.
1: نعم ابو طارق، يعني وصلت رسالتك، عشان هي مداخله بالاتصال اخي نضال. ربما يعني اخونا ابو طارق هو بيتحدث عن الشكل بشكل عام، عن التداخل ما بين الطلبات

0: الخاصة والسرفيس يعني. وهذا كان سؤالي أنا بالنسبة للمكاتب اللي دائما بيقولوا إن في بعض المكاتب هي مجرد أسماء يعني فقط الترخيص.
1: صحيح أخي عثمان. في خصوص المكاتب طبعا إحنا بالعادة بنطلع جولات تفتيشية بشكل دوري على المكاتب، وبحب أكد لك بخصوص الالتزام بالعمل فمعظمها ملتزم. يعني أنا بروح على بكشف على المكتب، مكتب فاتح في تكاسي فيه، هلا ممكن جزء من التكاسي اللي عنده بيكون مش موجود وين، يعني برضو مكتب التاكسي لما يكون عنده 5 مركبات أو 7 أو 8 ومش يكون كل المركبات عنده موجودة، فبالتالي فاتح أوكي كل شيء تمام وفعلا بيكون ملتزم.
0: نعم.
1: أكثر من هيك أنا يعني ما بقدر، يعني أنا مش راح أفتح معه يعني إن أدقق وين السيارات بتروح، في أذنات حركة خلاص انتهى، هذا هيك القانون. ولكن في شغلة مهمة، السائقين أنا بيجوا عندي بيرخصوا، لما يجوا عندنا يرخصوا إحنا تلقائيا بنطلب منهم كتاب من المكتب المنتسبين إلى، بروح السائق بدفع اللي عليه وباخذ المكتب، باخذ ورقه المكتب الموافقه، وما يعني ما بيشير لي ولا بيقدم لي شكوى بانه تم منح هذه الورقه وهو مش ملتزم والمكتب مش فاتح والمكتب ما بعطيش شيء. ما تسجلت ولا اي شكوى من سائق سفريات خاصه ضد مكتبه من اول ما اجيت انا اشتغلت في هذا القطاع لغايه اللحظه هذه، ما تسجلت عندي ولا اي شكوى من سائق سفريات خاصه في المكتب اللي بيشتغل من خلاله، اللي يعني الشكوى يعني يكون مفادها انه ما بيشتغل، ما بيفتح، انه مش ملتزم، انه ما بعطي شيء. ما في اي شكوى اجتني من هذا الباب.
0: نعم، يعني بتعاملوا عادي وبرخصوا بعملوا كل شيء.

0: المواطنين بشكل عام الأبواب مفتوحة، واللي ما بده يقدم طلب يتغلب يجي على دائرة السير. أنا بأكد إن في رقم الشكاوي 150 رقم مجاني ممكن التواصل معنا من خلاله، ويتم تقديم الشكوى من خلال قنوات رسمية، ويتم يعني معالجة الشكاوي بطرق مهنية. وبخصوص الشكاوي بحب أؤكد مدير مديرية النقل والمواصلات في بيت لحم دائما بأؤكد علينا ضرورة معالجة الشكاوي، ويعني بحثنا على معالجة الشكاوي بشكل مستمر وبشكل دقيق.
1: نعم، يعني هذه ربما يعني رسالة هامة جدا أخي نضال، يعني حتى إحنا نحاول نضبط موضوع المكاتب وما إلى ذلك. أيضا التزام السرفيس أيضا ببداية الخط ونهاية الخط، يعني سؤال أخير أخي نضال، يعني بتريدكم ملاحظات حول ذلك؟ لأن دائما المواطنين بيشكوا إن السرفيس ما بيلتزم في بداية الخط ونهاية الخط، فعشان هيك بيلتجوا للطلبات الخاصة أنهم يطلعوا معهم كركاب أيضا.
0: صحيح أخي عثمان، إحنا هدفنا زي ما حكيت لك تنظيم القطاع،
1: نعم،
0: مش التغيير التضييق على أي إنسان ولا على أي قطاع أو فئة مقابل فئة. إحنا لما بلشنا في موضوع السفريات وضبط السفريات، ما هي تجاوز بخلق تجاوز ثاني، يعني ما أسمحه بتفرض زي ما بيحكوها. يعني إذا السفريات بنظفه من قدام السرفيس اللي بيكون هو ملتزم في مجمعة،
1: نعم،
0: ما بين باب الدير والدهشة، وبيجيني سائق السفري بعض سائق السفريات، أنا ما بدي، أنا ما أخي عثمان أنا ما بحب، نعم، يعني يفهموني، نعم، إني ضدهم، يعني بالعكس أنا والله بعتز وبعتبرهم أخوة إلي،
1: كل احترام
0: جميع السائقين، بس يعني الحالة بدنا نشخصها وبدنا نحكي حقائق
1: 100%.
0: سائق السرفيس بيكون على باب الدير على الموقف، وبمقابلة في موقف في الدهشة، الطريق اللي هو مسار الخط بيجي السفريات بنظف قدامه، بحمل بيعتدي على خطه،
1: نعم،
0: فبالتالي بتصير غصة جوا، يعني سائق السرفيس طب أنا شو بدي، يعني بيصير يقول أنا بدي أعوضها من باب الدير أكمل لدهشة، وهو بناكل نص الطريق اللي أنا بعملها وبأخذ وهو معتدي على خطي، فهذه خلقت حالة من الفوضى. صار السرفيس بكل هشيل السفريات، اضبطوا الحالة عشان احنا نلتزم، ومع ذلك هذا الحكي مش مقبول. حتى لو اجى وبرر بانه السفريات تعتدي عليه مش مقبول، الخط،
1: نعم،
0: لا يتجزأ، الخط كامل، خط دهيشة من مخيم دهيشة ولغاية مجمع بلدية بيت لحم باب الدير وبالعكس.
1: نعم، نعم، يعني أخي نضال بعد إذنك في عندنا مداخلة إذا في إمكانية نسمع آخر مداخلة. ألو، مساء الخير.
2: الله يسعد مساك أخوي عثمان.
1: الله يمسيك بالخير، مين معي؟
2: محمد عساكر، صيغ طلبات خاصة في بيت لحم.
1: تفضل أخي محمد.
2: أخي عثمان يسعد مساك ومساء الخير لجميع المستمعين ولضيفك العزيز الأخ نضال سعد
1: حبيبنا. تفضل.
2: إحنا توجهنا لأخوي عثمان، إحنا رزقتنا على جامعة الأهلية،
1: نعم،
2: لقينا صف طلبات وسرفيس ونحمل مع بعض، يعني بس في بيت لحم في جامعة الخليل،
1: نعم،
2: إيه طلاب بالجامعة بطلعوا في طلبات السرفيس، إن السرفيس ما بيلحق لحالة على الجامعة، يعني السرفيس دي إيش إلى فترة بحامل من السلمة للأهلية وبالعكس،
1: نعم،
2: وركاب من الجامعة مقطعين، يعني احنا بنطالب بالعدل والمساواة، بدناش اكثر، يعني سيارتين طلبات سيارتين سيرفيس يحملوا مع بعض، بيجي طلب انا معك،
1: نعم،
2: طلب سيرفيس وراي ليش بقين،
1: نعم، الصوت مش
2: قرطاس، ما انها خط تحت، يعني مارك طريق، يعني هي بحدود بلدية بيت لحم الجامعة الأهلية التحتية، مش فاهم حدود قرطاس،
1: نعم،
2: واتفقنا يصفوا معنا عدو فما بدهمش بدهم يحملوا سياراتهم اول سيارات، يعني انا كل سكين يعني الجامعة الأهلية تحت امبارح ويجي ثلاث سيارات القطاس وراي حملا علي، الحكي برضه مش صحيح، احنا بدنا مساواة وعدالة، احنا شايفين الدنيا حر وشايفين البلد مسكرة وفي الضفة الغربية كلها باب الجامعات اخوي الطلبات والسرفيس، اذا مش مصدقني اطلع جامعة الخليل وشوف جامعة النجاح جامعة بير زيت كلها نفس النظام، احنا لا بدنا ناخذ خط لحالنا ولا اشي، رزقتنا ورزقة السرفيس على الله يا غالي، انا كطلبات باجين رفضين السرفيس بحملهم السرفيس بيجي طلب بحمله، احنا مش معارضين على الفكره، بس انا تمنعني اصبح جمع الاهليه فوق تحجز

0: سيارتي اربع ايام تخلف لي 300 شيكل، دفعني ارضيه 90 شيكل، انا شو مسوي؟ صار باب جامعه برضو احنا بدنا عدل ومسوى، بدنا سيارتين، سيارتين تحت طلبات يحملوا، سياره ارطاس وفوق سيارتين سرفي، سيارتين ارطاس يحملوا، واحنا رايحين نلتزم نوصل الركاب لباب الدير، مش بس على السلم باب الزقاق يعني. احنا بدنا عدل ومسواه في هذا الموضوع. يسعد مساك.
1: شكرا مساك. شكرا اخي محمد، شكرا. ربما الرساله وصلت اخي نضال.
2: الرساله وصلت، وان شاء الله طبعا احنا بنأكد دائما على اهميه الحوار يا اخ عثمان والتعاون لعلاج اي اشكاليه في قطاع النقل. بدون حوار وبدون ما نقعد ونتفاهم يعني مش راح يكون في اي علاج. زي ما حكيت لك كل واحد بتطلع على الموضوع من وجهه نظره
1: 100%.
2: بنقعد انا امبارح يعني في لقاء حكيت احنا مستعدين وعلى اتم الاستعداد، تعالوا تفضلوا اقعدوا مع بعضكم سائقين، انتوا بتجمعكم نقابه واحده، تفضلوا تفاهموا على اليه معينه، تفاهموا اتفقوا، واحنا بنرعى اي اتفاق بينكم وبناكد عليه. طالما انكم انتم متفقين بما لا يخالف القانون احنا معكم، واحنا مش
1: كل احترام
2: مش ضد رزقة اي انسان.
1: نعم، جهودكم مباركة. الأستاذ نضال سعد مدير النقل العام في بيت لحم، يعطيكم ألف عافية والله يكون معكم. شكرا. شكرا.
2: أشكرك كثير. حبيبي. شكرا أستاذ عثمان.
1: الله يكون معك. شكرا الله. كثير. شكرا كثير. احنا رايحين نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية، وبعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.
3: راديو موال

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير جميعا، بالمسي على الأصدقاء هشام خلف الله يسعد مساك، وبالمسي على عاطف مشعل، إبراهيم صلاح. احنا خط الخضر والله العظيم مش عارفين نشتغل من تكاسة الطلبات، بيجوا على الخضر من آخر الدنيا، الكل بتضمر. نمر بطرس سعيد يسعد صباحك ومساء الخير، دائما نرسلها لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. إن شاء الله الأمور دائما بتكون عنوانها الخير، عنوانها المحبة، وإن شاء الله أن احنا دائما نسمع الأخبار الطيبة، أخبار الطيبة بين الجميع. إيمان أمونة مساء الخير، ومساء الخير لكل الأصدقاء كمان بتابعونا على الطرقات. يعني حلو جدا من ما قاله أخونا نضال قبل شوي، إذا كان في هناك اجتماع ضم سائقي الطلبات الخاصة والسرفيس واتفقوا على أي آلية بينهم، إنها الوزارة بتتبنى هاي الاتفاقية وبتدعمها، فياريت النقابة يعني تبادر لأي لقاء حتى يتوصلوا في النهاية إلى حلول، وتكون هذه الحلول منصفة للجميع. ما بدنا احنا حد حقيقة يعمل على حساب احد او انه يأثر على عمل احد، المطلوب انه يكون في تعاون، وانه يكون في هناك اهتمام اكبر من قبل الجميع بضرورة ان يكون العمل منظم، وكل انسان يعرف طبيعة عمله، يعرف واجباته، يعرف حقوقه، ويعرف كل شيء مرتبط فيه.

0: نرسل دائما أيضا بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن، يسعد مساكم بالخير والمحبة. أخونا أبو جاد بيقول يعني ما في تداخل في العمل، في عمل بنعمل فيه منذ سنوات، إحنا والسيرفيس هم بيناقلوا طلبات وبناقلوا ركاب، وإحنا بنناقل ركاب وبناقل طلبات. يعني بيقول شيء طبيعي إنك تشاهد سيارة سيرفيس محمل طلب وطالع في بيت لحم. حبيبي يعني أبو خالد طبعا بتواصل معنا من على ما أعتقد من الإمارات، يسعد مساك. هو اسمه حبيبي الحبيبي
1: طلب فالح على سلام فالح.
0: تحيات المحبة أيضا نرسلها للصديق أبو محمد اللي بتابعنا من إرطاس، الله يسعد مساك ويديم عليك دائما الصحة وهداة البال. بنمسي على صديق عيسى أبو سعد أبو رجاي، الله يسعد مساك، وبدورة بمسي على الشاب الخلوق معتز العروج، الله يسعد مساك ومسام. أحمد أبو شقرة من مراحم علا، يسعد مساك. كل الشباب اللي بيسمعونا على الهواء يسعد مساكم.

0: أبو محمد بيقول رطاس لها يومين على برنامج توزيع المياه ولكن ما في ولا نقطة مي نازلة. كمان يعني هاي مشكلة مشكلة كبيرة. إن الموضوع المياه عاد من جديد، وأزمة المياه في ظل وضع صعب، وضع مياهي صعب بتعيشها المحافظة. خلينا نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية لنتعرف على أحوال الطقس خلال نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، كل ذلك مع الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض، الله يمسيكم بالخير.
1: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: نعم، اليوم شعرنا بأجواء باردة نوعا ما، هذه الأجواء إلى متى ستستمر؟
1: نعم زميل عثمان، يعني يشاع على شبكات التواصل الاجتماعي أيضا أنها بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية وتدمير بعض الرادارات في الخليج العربي ساهمت بتغيير الأجواء بشكل كبير. هذا ما زال يعني لنقول لا نريد أن ننكر ولا نريد أن نستبخل الأمور، لكن هذا ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي، وندعو السادة المواطنين إلى عدم الانجرار ولا وراء هذه الخرافات بشكل عام، كون أن هذه الكتلة الباردة صادقة لأوانها وموعدها في هذا الوقت من العام. من كل عام صدقا زميل عثمان،
0: نعم،
1: هناك الأجواء هذا اليوم ستبقى أجواء باردة نسبيا لطيفة في أغلب المناطق من البلاد، مع وجود فرصة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون بشكل عشوائي لكن تتركز على المناطق الشمالية داخل البلاد. غدا وبعد غدا هناك ارتفاعات درجة الحرارة لتسود أجواء لطيفة معتدلة في المناطق الجبلية بشكل عام، وبارد حارة نسبيا في بقية المناطق إن شاء الله تعالى. الرياح السائلة لدينا ستكون رياح ذو طابع شمالي شرقي إلى شمالي غربي إلى جنوبي غربي، خفيفة إلى معتدل سرعة، قد تنشط في بعض الأحيان. تشير بعض النماذج العددية إلا أنه في نهاية الشهر الحالي قد يكون لدينا ارتفاع ملموس أو موجة حارة لنقل بالأحرى خلال هذا الشهر، لكن تبقى الفترة الزمنية بما يخص آخر الشهر هي فترة بعيدة جدا بشكل عام. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بيت لحم 19، الصغرى 14، غدا ترتفع لتصبح العظمى 23 والصغرى 15، رام الله والبيرة والخليل خلال هذا اليوم العظمى 18 والصغرى 13، نابلس وسلفيت 20 15، جنين بوركرم قلقيلية 24 17، غزة خان يونس ورفح 22-17، وأخيرا في ريحة توقع أن تكون العظمى هذا اليوم 30 والصغرى 21. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
0: كان الله دوما في عون شعبنا، ودائما نتمنى الخير لهذا الشعب. شكرا شكرا للزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. يسعد
1: طيب الله أوقاتكم كل خير. زميل عثمان،
0: الله يكون معك، شكرا كثير.

0: دائما مساء الخير، مساء المحبة للجميع، وبنقول ألو مساء الخير.
1: يسعد مساك أخو أبو قصي.
0: الله يسعد مساك، مين معي؟
1: شو أخبارك؟
0: الله يحفظك.
1: يعني إحنا كم مرة نتصل على التلفون، وكم مرة أخونا راتب عبيات، المهندس راتب عبيات، رئيس بلدية هندازة وبريضة.
0: نعم.
1: يعني احنا والله متأذين منها، يعني لمتى يعني لو انت يعني نقول لك لو انت الحفرة هذا.
0: نعم. يعني طلعنا اليوم حكيت وبالأمس عودتنا هذه الملاحظة، وحكيت اليوم مع الدكتور المهندس راتب، وقال لي لسه هو ما استلمش البلدية، قال يعطيني يومين. يعني قال لي يعطيني يومين.
1: يعني أنا عيني عليها، أنا الحين بالضبط عليها، يعني أنا بالضبط عليها يعني.
0: الحفرة. نعم نعم، هو عدنا بالمتابعة إنه يتبعها، وقال ما بدي يطلع على الهواء لأنه لسه ما استلم رئاسة البلدية رسميا.
1: إن شاء الله لو أنهم يحطونا بس فيها كف تراب، بدناش بطون ولا بدنا هذا، بس يحطونا فيها كف تراب نزلت 20 سنتي في الأرض يا زلمة.
0: نعم نعم،
1: احنا من قولكم ان شاء الله يعني.
0: نعم يعني انا معك في هذا الموضوع، وبقول لك تواصلنا منذ الساعات الصباح وبعد الظهر، وحكينا معهم ووعدوا انهم يتابعوا موضوع الحفرة، وبعد البرنامج كمان رح نذكر الدكتور راتب كمان مرة بهاي الحفرة، ولا يهمك صديقي.
1: يعطيك العافية.
0: الله يكون معك. شكرا شكرا كثير. انا بعرف قديش الضرر اللي يعني الواقع حقيقة على يعني المركبات، وخاصة المركبات العمومية اللي بتعبر الشارع وبتضل تعمل على مدار اليوم على الشوارع. يعني أي حفرة ممكن إنها تضايق بشكل كبير، وإن شاء الله إن هالأمور دائما بتكون يعني البلديات، وخاصة البلديات الجديدة، إن شاء الله أنها بتعود ترجع وبتنشط من جديد وبتغلق هاي الحفر. لأن اليوم أكثر من رسالة وردتنا وأكثر من مكان، وهي الرسائل إحنا بنرسل بها إلى الجهات الرسمية للمتابعة، وإن شاء الله أنها بتتم متابعتها من الجميع إن شاء الله. عاطف يسعد مساك. نادر الزغل مساء الخير للجميع، الحكومة تبنى القانون وليس المبادرات. عثمان أبو عمر يسعد مساكم والله يعطيكم العافية، شكرا كثير أخي عثمان. كمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج البلاد. أم الوليد يسعد مساكم دائما وأبدا. إيمان إسماعيل صفاء القلب ليس عيبا، والتغافل ليس غباء، والتسامح ليس ضعفا، والصمت ليس انطواء، هي عبادة وقربة وتربية. مساء الخير للجميع. شكرا أم محمد، يعطيكم العافية دائما. يعني البلدية اللي مش قادرة تغلق حفرة، هاي البلدية شو ممكن تقدم للبلد؟ شو ممكن يكون دورها إذا هاي البلدية مش قادرة تعمل شيء؟ يعني بنتظروا في إيش؟ المفروض إنه يكون بالفعل متابعة حثيثة ومتابعة يومية من قبل المواطنين، يعني لقضايا المواطنين من قبل البلديات. أبو هادي خليفة الله يسعد مساك بالخير والمحبة، شكرا كثير أبو هادي. كل شيء في البلد تعبان، لكن مش كل شيء يعني صعب إصلاحه. يعني المواطن قبل شوي بقول للبلديات ما بدنا لا تزفتونا الشارع ولا حتى تحطونا بيسكورس في الشارع، يعني ممكن تحطونا أي شيء اللي يمنع تضرر مركباتنا، مع العلم إن هذا الشارع شارع رئيسي، يعني بتعبر معظم السيارات والمسؤولين والرايحين جايين منه، وأعضاء البلديات القدامى والجدد، والكل بيعرف هذا الموضوع، لكن ما بنعرف شو السبب. هل البلديات بتنتظر من المواطنين إن مواطن ينزل ويصير يعمل في إغلاق للحفرة وبعدها بصير يقول وهذا بعمل في دعاية لنفسه؟ يعني في بعض البلديات يوم كنا نصور شخص بقوم بإغلاق حفرة كانوا يتصلوا علينا متضايقين، يقولوا إحنا راح نغلقها وراح نعمل وكنا بدنا نعمل وكنا فبتمنى على البلديات قبل المواطن ما يلجأ إنه هو يقوم بإغلاق هاي الحفر إنه يكون إلها دور ودور سريع بهذا الموضوع. كمان في موضوع شارع بنجيم كمان توصلنا اليوم وعدونا، وحقيقة الوعودات كل يوم بنسمعها. شارع راس الواد كمان زعترة، هذا الشارع اللي مدمر تدمير كبير، بلدية زعترة قالت ما في عندنا إمكانيات نعمل أي شيء في هذا الشارع. يعني في بلديات بتقول ما في عندنا إمكانيات لا مالية ولا أي شيء من الإمكانيات ممكن نصلح، لكن في بعض البلديات يجب عليها أن تعمل أضعف شيء، تعمل ولو القليل حتى تسهل على المواطنين.

اليوم كل دول الكبرى بتتحدث عن الأسلحة النووية وقدرتها على استخدام هذه الأسلحة للدفاع عن نفسها. يعني صار موضوع الحديث عن الأسلحة النووية صار شيء طبيعي. اليوم في مناورة نووية بوتين يقول السلاح النووي هو الملاذ الأخير وأسطولنا النووي الضامن لسيادة روسيا وسط تصاعد التوترات العالمية. يعني الكل بيتحدث والكل يقول رأيه. أخونا أشرف صبح بيقول بيت لحم صفت زي قاعة الأفراح إذا في عرس وناس مليان بتلاقي اهتمام ونظافة وحركة بس. ألو مساء الخير. طيب فقدنا الاتصال. تقديرات إسرائيلية الحرب على إيران قادمة لا محالة وهي مسألة وقت لا أكثر. قائد الجيش الإيراني قدم تقريرا للرئيس حول آخر الأوضاع العملياتية والإجراءات الدفاعية للجيش في مواجهة تحركات الأعداء. وأضافت قائد الجيش أكد الجاهزية الكاملة لمختلف وحدات الجيش في المجالات كافة. الكل مستعد لهذه الحرب.

وكالة الطاقة الدولية، هذه أكبر أزمة طاقة منذ عقود. ترامب قد يتلقى توبيخا من الكونغرس بشأن الحرب على إيران، هل سيحدث ذلك؟ ترامب على حافة تلقي توبيخ من الكونغرس بشأن الحرب على إيران، حيث كشفت بعض المواقع الإخبارية أن الرئيس الأمريكي ترامب بات على حافة تلقي توبيخ من الكونغرس بشأن الحرب على إيران. وذكر الموقع الأمريكي أن الديمقراطيين في مجلس النواب أصبحوا على بعد خطوة واحدة من الحصول على تصويت ناجح لقانون صلاحيات الحرب في إيران، ويخطط آخر المتمسكين بموقفهم من الديمقراطيين لتغيير رأيه، بينما يقول جمهوري واحد على الأقل أنه قد يحذو حذوة. وفي الوقت نفسه يواجه ترامب خلافات داخلية متصاعدة مع أعضاء حزبه الجمهوري الذين بدأوا جولة انتقامية خاصة بهم ردا على تدخله في انتخاباتهم التمهيدية. فبينما كان ترامب ناجحا سياسيا هذا الأسبوع في اختيار الفائزين وتسوية حساباته، يتحول المسار التشريعي إلى كارثة بالنسبة له.

الكل بيوبخ في الآخر، فهل سيتم توبيخ ترامب؟ مين بده يوبخه؟ وما هي كلمات التوبيخ يا نزار؟ تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا. اليوم يعني كل واحد بفكر في موضوع قرب عيد الأضحى المبارك في ظل الأزمة المالية الخانقة، لكن بنشاهد المحلات التجارية بتستعد، المولات الكل يستعد لاستقبال الحركة الشرائية. الحركة الشرائية كيف ستكون؟ حتى اليوم كثير من التجار بيقولوا أن الحركة معدومة نوعا ما، فهل ستتطور هذه الحركة مع بداية الأسبوع المقبل ومع نزول 50% من الراتب للموظفين؟ الكل ينتظر ليرى.

أخونا نادر الزغل أبو دياب بقول الحكومة تتبنى القانون وليس المبادرات. إذا في مبادرة إيجابية بتبنوها. هاي المبادرة تكون من ضمن القانون أيضا أخي أبو ضياء. الدكتور معنا محافظة يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، دكتورنا العزيز بتابعنا من كفر جايز إربد الأردن الغالية.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال.
0: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
3: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.

الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة أينما كنتم وأينما تواجدتم. أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين وحديث البلد. اليوم الخميس نهاية أسبوع وهيك البلد كلها تشهد حركة نشطة، مع العلم أننا نشاهد حركة وازدحامات مرورية في معظم المفترقات الرئيسية. إن شاء الله دايما بتكون أوقاتكم كلها خير ومحبة وهدوء، بعيدا عن الأزمات المالية والاقتصادية وأيضا أزمات الطرق. معتز عواد يرسل بتحياته للجميع. اليوم هو الرابع من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة، الواحد والعشرين من أيار لعام 2026 للميلاد، 3 دقائق بعد الخامسة. ساعتنا الآن في استوديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. ودائما وأبدا نرسل بتحيات المحبة للصديق أبو شادي اللي بتبعنا كمان من عمان، يسعد هالمساء الغالي. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه، دائما خليكم صحيين على الطرقات، ما بدنا نشاهد مزيد من حوادث الطرق.

ودائما وابدا بنوجه تحيات المحبه لكل الاصدقاء في هذه الاثناء اللي بتابعونا من مدينه القدس. يسعد مساكم جميعا، مساءكم مقدسي بامتياز.

في آخر الأخبار، قالت شبكة ABC عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تراقب عن كثب المحادثات بين واشنطن وطهران وهي مستعدة لجميع الاحتمالات. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي على اتصال دائم مع نظرائهم الأمريكيين، كما أن لديهم خططا عمليتية متنوعة. وفي وقت سابق نقل عن مصدرين إيرانيين رفيعي المستوى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من درجة النقاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية إلى خارج البلاد. ووصف مراقبون هذه الخطوة بالمتشددة في الموقف الإيراني تجاه أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. في المقابل نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد لإسرائيل أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي سيتم نقله خارج الأراضي الإيرانية، وأن أي اتفاق سلام محتمل يجب أن يتضمن بندا واضحا بهذا الشأن.

بعد شوي رح نتعرف على أحوال الطرقات كيف تبدو الحركة المرورية مساء الخميس. سعد الدين يسعد مساك.

شهداء بغزة منذ الصباح. الميلادي والكفن الأبيض خلوه لروحي هدية. بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية اعتقال نشطاء أسطول الصمود والتنكيل بهم، يعني صور كثيرة بتحدث عن هذا الموضوع. ويبدو أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت عن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول الصمود العالمي، وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن جميع الناشطين الأجانب من الأسطول وائتلاف أسطول الحرية الذين كانوا محتجزين في سجن بالنقب، وقامت بترحيلهم عبر مطار رامون كما قالت. جاء ذلك فيما أفادت تقارير إسرائيلية بأن تركيا أرسلت 3 طائرات ركاب إلى مطار رامون في النقب لنقل الناشطين الذين أفرجت عنهم إسرائيل تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم، علما بأن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح ما يقدر بنحو 430 ناشطا. صديقنا العزيز أسامة حساسنا أبو نزار الله يسعد هالمساء، وكل أحوال الطقس شكله شتاء رجع. لقد شمس بقول الجو بده طنجرة عدس، مش بارد كثير، هاي برودة الطقس. يعني كل عام بحدث تغيرات، لكن ربما نحن يعني دخلنا في مرحلة الصيف ونسينا أننا بإمكاننا أن نتحول الطقس إلى بارد نوعا ما. إسرائيل تطالب برنامج الأغذية العالمي بوقف دعم منظمة تركية. أيضا من ضمن الأخبار، أكدت إسرائيل في بيان مشترك للجيش والشرطة الإسرائيلية اليوم عن إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الشرقية الأردنية داخل حقيبة تحتوي على 26 مسدسا وكمية من الذخيرة. ووفق ما نقلته وسائل الإعلام العبرية، نفذت قوات من الجيش وحرس الحدود التابعة للجيش الإسرائيلي عمليات تفتيش قرب سياج الحدود الشرقي أسفرت عن العثور على حقيبة ضبطت بداخلها مجموعة من الأسلحة والذخيرة، وجرى تحويل المضبوطات بحسب البيان إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة بشأن الملف. إذن الحديث عن ملف وعن تهريب كما تقول الجهات الإسرائيلية حول موضوع الحدود الأردنية. يذكر أنه في الفترة الأخيرة كان في حديث كثير عن يعني عمليات ومحاولة تسلل ومحاولة تهريب عبر الحدود الأردنية، يتم تناقل هذه الأخبار طبعا عبر الإعلام العبري. ودائما الجهات ربما في الأردن دائما يعني تنفي مثل هذه الأخبار، خاصة عندما يكون الخبر من مصدر واحد وليس من عدة مصادر، يعني الخبر بكون مش معروف بشكل كامل.

0: الإمارات تقول الثقة مع إيران مفقودة ولا تستعاد بالشعارات، حيث أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات اليوم أن الثقة مع إيران مفقودة، مؤكدا أن استعادة العلاقات الطبيعية مع المحيط العربي تتطلب التزاما حقيقيا بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. يذكر أن إيران تؤكد كل مرة أن العمليات العسكرية التي يتم التعامل معها وضرب أهداف إيرانية يتم انطلاقا من الدول العربية المحيطة بإيران وخاصة دول الخليج العربي، وهذه الدول دائما تنفي وتطالب إيران بعدم الرد بقصف هذه الدول. أيضا كما يقول المستشار الدبلوماسي رئيس دولة الإمارات، تعودنا على التنمر الإيراني عبر عقود طويلة حتى أصبح جزءا من المشهد السياسي في الخليج العربي، وضاعت المصداقية بين خطاب عدواني وبينات صداقة جوفاء. خلينا نتوقف مع أحوال الطرقات مع الأخ والصديق العزيز الأستاذ عبد الرحمن عطيات. أستاذ عبد الرحمن الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور زميل عثمان إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أبو محمد، كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
1: نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة خليل الرحمن بهذه اللحظات، بوط الفحص وفرش الهواء تركات الاتجاهين، دلوقتي الجورة مغلقة، بوابة النبي يونس مغلقات بالاتجاهين، بالإضافة للعروبة أمر مغلقات، النشاش أزمة ماشية بالاتجاهين سبب إشارة المرور، راس بيت يالا سالك مع كثافة سير متوسطة، عش الغراب سالك بالإضافة لطريق جناتة، الكونتينر سالك بالاتجاهين، العزرية أزمة خانقة جدا اتجاه الجنوب اتجاه الشمال كثافة سير متوسطة. فيما يتعلق بحادث زعيم سالك، حادث حزمة سالك جبع خالي من جنود احتلال مع كثافة سير متوسطة للمغادرين باتجاه الجنوب، بسهور مالله والبيرة مغلق، عين سينيا عطار بلد عطار البرج سالكات، مداخل ومخازن ريحة خالية من جنود الاحتلال. أما حوادث مدينة نابلس عين شبلي أزمة بالاتجاهين، يسير سالك بالاتجاهين، سرة المربع عوارتة بالشرف خاليات من جنود الاحتلال، عناب سالك للقادمين حاجز للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه الكرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قوقيلية الجنوبي الشرقي أزمة ماشية بالاتجاهين، الغربي بالاتجاهين. الاحتياطيات والمعلومات جميل عثمان حتى اللحظة في كل دقيقة تتغير الطريق من فاتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: ونحن أيضا نتمنى لك طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية، شكرا كثير. شكرا لصديقنا العزيز أبو محمد عطيات، ودائما أحوال الطرقات تتغير كما قال بين الفينة والأخرى. هذه الليلة نحن على موعد مع جو غائم جزئي إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. رح تكون الليلة عندنا أيضا رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، يعني لمن يريد الخروج في ساعات الليل والمساء العودة إلى اللبس الشتوي كما يقولون. غدا الجمعة يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. يعني اليوم درجة الحرارة كانت 19، بكرة راح تكون 23، ويوم السبت راح تكون 25 درجة مئوية.

مواقع التواصل الاجتماعي تعج بصور المعتمرين والحجاج حجاج بيت الله الحرام الذين نتمنى لهم حجا مبرورا. وشكرا كثير على التواصل الجميل، الكل ببعث لنا بصور من محيط الكعبة المشرفة، الله يتقبل من الجميع إن شاء الله.

0: صديقنا أبو حسان بمس علينا أيضا من الأردن، يسعد مساك ومسا شعبنا العزيز الغالي في المملكة الأردنية الهاشمية، الله يكون معكم جميعا. ألو مساء الخير
1: أبو قصي، يسعد مساك.
0: الله يمسيك بالخيرات والمسرات يا رب.
1: أبو قصي أخوي حبيبي، شوفير من شوارع جناتة.
0: تفضل صديقنا العزيز.
1: زيد فضلك، احنا الشارع انحفر وحكينا معك امبارح وما توصلتش ولا مع واحد.
0: نعم هذا لا توصلنا اليوم بالنسبه للشارع ابو
1: الجيم. هي حفره طبيعيه يا رجل، على طول الشارع بالورد،
0: هاي اللي عند اسكان الجامعه.
1: وانت شفت الحكم المحلي بمرق عنها، رئيس البلديه بمرق عنها، احنا كل في الروح بالجينا بنمرق عنها.
0: نعم
1: ومش صح.
0: نعم هذه بالقرب من اسكانات
1: اسكان الجامعة. لا مش عند اسكان الجامعة، زمان
0: مش ابو نجيم اسكان الجامعة.
1: لا يا رجل، هان وين السنابل على طريق بعد واد شاهين،
0: هاي تابع على جناتة المنطقة.
1: لا هندازة.
0: منطقة هندازة هاي الحفرة. نعم
1: هان الحفرة يعني صار لها شهر.
0: نعم اقول لك اليوم تواصلنا مع المهندس راتب وقال ان لسه ما استلمش ووعد ان بمتابعة.
1: لا يا اخويا بس يسلم ما يسلمش، هذا برضو الزلمة حفرها وبده نستنى شوي تمان يصلح باب المحلات، بدها كمان شهرين ثلاث.
0: لا ان شاء الله خلال نهاية الاسبوع راح يتم اغلاق، هيك وعدونا.
1: ما هي نهاية الاسبوع يا ابو قصي.
0: نعم هيك وعدونا وانا راح
1: الاسبوع أكيد. اللي جاي كمان تتكسر السيارات كلهن.
0: لا
1: قلنا لهم حطوا فيها بسكورس على الاقل، سووها يعني هيك طبيعية، بعدين بتزفتوها مع المحلات، ما حداش معبرنا.
0: نعم يعني هي دخلة لي.
1: لا الشارع على طول حطوا فيه مناهل عريضة يعني.
0: نعم هاي شباب بعتولنا
1: عرض أكثر من متر، بنقول احنا اي واحد بتصل عننا يعني ما حدش مثل غير الشوفرية يعني هم يضلوا.
0: نعم هي هي اخونا محمد بعت لنا المقطع فيديو عن هاي الحفره، وانا راح احوله مباشره للدكتور راتب للمتابعه.
1: اتصلنا في اخواننا في المجلس ولا واحد جاوب معنا قبل. نعم. يعني ما نحكي معك، احنا حكينا معك بعد ما تواصلنا معهم.
0: نعم بوعدك انها ان شاء الله اليومين تكون من هي موضوعها ان شاء الله،
1: بغض النظر عن كل الدمار في شارع جناتة المكول هذا من كل الطوائف. الطلبات مش رحمين، انما حطوها من فوق عجبوا فينا.
0: نعم كلامك
1: ابو قصي يرضى عنك، يعني احنا في نهايه الاسبوع، هي بدها تقعد لنهايه الاسبوع اللي جاي.
0: لا ما شرحت تصل للموضوع، واين احنا بعتها مباشره الاستاذ راتب للمتابعه كمان مره، هي بعثوا لنا مقطع فيديو حولنا له مباشره.
1: طب احكي معي يا سيدي، خلينا نسمع شو ردهم عنها.
0: نعم.
1: هو صاحب البناية اللي حفر الشارع.
0: نعم أنا المهندس راتب بقول أنا ما استلمش رسميا، يعني هو ما استلم رسميا رئاسة
1: البلدية. ما خصاش في الاستلام، صاحب المبنى يسكرها بسكورس وبعدين يا سيدي هم بيصيروا يشتغلوا فيها اللي بدهم إياه.
0: نعم.
1: هذه مش على المجلس، هذا على صاحب البناية.
0: نعم لكن هي مسؤولية البلدية، يعني هو ما فتح.
1: مسؤولية البلدية هي الطالب لنا يصلح.
0: نعم يعني هي الشخص ما يعني ليس بيده أن يفتح طريق بدون ما يأخذ كتاب من البلدية.
1: طيب أخذ كتاب من البلدية ووافقوا على التخريب والتصليح.
0: نعم هذا الشيء اللي إحنا إن شاء الله راح نتابعه.
1: يرضى عنك، إذا نستنى نسمع شو أنت بدك.
0: ولا يهمك، على راسي يا صديقي على راسي.
1: تسلم يا ابو قصي،
0: الله يكون معك. شكرا كثير. مع العلم ان هاي الحفره تحدثنا عنها بالامس واليوم، وبلديه جناتة القديمه والحديثه صار عندهم خبر بهاي الحفره، والكل يعد بالمتابعه لكن ما حدش اتصل فينا وقال ان راح يتم اغلاقها. كلهم قالوا هاليومين ومش عارفين متى سيتم اغلاقها. اليوم ان شاء الله راح نرد نتابع الموضوع حتى يتم اقل شيء عمل اللازم تجاه هاي الحفرة. احنا ما شاء الله علينا سريعين في الخراب، لكن عند التعمير وعند إزالة الخطر هنا بتبلش عندنا المشكلة.

ودائما بنوجه تحيه المحبه للصديق ابو ياسر اللي بتابعنا كمان من الاردن، يسعد مساك. الله يا ابو ياسر، ما احنا عارفين شو بيصير في البلد. المجلس القديم بقول تابعوا مع المجلس الجديد، والمجلس الجديد بقول لسه ما استلمش من المجلس القديم. الدكتور سليم الشاعر، أسعد الله مساكم بالخير والخيرات والنور والسرور والبركات، وربنا يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، وربنا يحفظكم من كل سوء وشر، ومساء الخير للجميع. مع الاحترام، يحفظك ربي دكتورنا الحبيب. رشد شويكي، يسعد مساك بالورد والفل والياسمين وكل العاملين في مخبز المهد. هذا المخبز اللي هو عنوان حقيقي في محافظة بيت لحم، يعطيكم ألف ألف عافية وشكرا كثير. رشدي شويكي بقول يسعد مساك ويعطيك ألف عافية، الله يفرجها على الجميع يا رب. آمين يا رب، الله يسمع منك. يوسف برميس، يسعد مساك. أبو محمد برميس، مساء الخير. نادر بقول كله حكي وكلام بس وعودات. إذا البلدية مش قادرة تغلق حفرة، كيف تعمل مشروع وبنية تحتية وتعمل مشاريع كبيرة؟ إذا الشيء إزالة الضرر على المواطنين مش قادرة تعمله، إغلاق حفر مش قادرة تغلق حفر، شو المشاريع اللي بتشتغل فيها؟

تحيات المحبة أيضا نرسلها للصديق أبو رمزي. يسعد مساك أبو رمزي. ضرا وبحرا وجوا مشاهد المناورات العسكرية التركية بمشاركة الجيش السوري والجيش الليبي, مناورات فقط. هاي المناورات فقط يعني كتدريب, وهذه الجيوش الثلاثة لم تشارك يوما في أي حرب, لكنها بتستعد. لمين بتستعد ما حدش بعرف. مناورات عسكرية تركية, كمان معهم جيش سوري وجيش ليبي كمان.

رح يعملوا أي شيء. إعلامية أمريكية تقول لا أستطيع تحمل إسرائيل لماذا أدعم نظام إبادة مقزز، كما تقول هذه الإعلامية. قناة كان تقول الجيش الإسرائيلي يحقق قائد كتيبة سرق مولدا كهربائيا من جنوب لبنان ونقله إلى إسرائيل. ناقص عليه، كان ناقص عليه مولد كهرباء. الخبير الاقتصادي جعفر صدق في تعقيبه حول محفظة يابوس التي أعلنت عنها الحكومة صباح اليوم، يقول أن هذه المحفظة تتيح للموظف دفع وتسديد فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، ولن يتمكن من سحب أموال نقدا منها ويبلغ سقفها 500 شيكل. الحكومة لن تقوم بضخ أموال في هذه المحفظة، وإنما ستقوم بشراء الخدمة من الشركات. ويضيف هذا الخبير الاقتصادي، الحكومة هي من تحدد أولويات الصرف للموظفين من خلال هذه المحفظة، وتقتصر على خدمات المياه والكهرباء والاتصالات. قد تتعرض الحكومة لأزمة مالية جديدة بسبب هذه الخدمة، لأنها لن تقوم بضخ الأموال فيها من مستحقات الموظفين، كما يقول الخبير الاقتصادي.

0: هذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد هذا المساء. نعد بمتابعة كل القضايا التي وصلت إلينا، ودائما نتمنى طريق السلام للجميع. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة آمنة برفقة من تحبون. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. أدام الله عليكم الأمن والأمان والهدوء وراحة البال. نزار النجار رافقنا هذا المساء بهندسة الصوت، شكرا كثير نزار. نلقاكم على خير مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة الله تعالى. في هذه الأيام المباركة أكثروا من الدعاء، أكثروا من التقرب إلى الله، لعل وعسى أن تتبدل وتتغير أحوالنا إلى الأفضل. دائما خليكم متفائلين، القادم أجمل بإذن الله. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لكل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلم في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصاين فيها تحت من الحفلة لو عقفها ركبته.
3: لكن وين المسؤول؟
6: وعد تخلص سوف زيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد تنسى عنا المية فوزران تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمي شغلنا فضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يعني يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيكم.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو